عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه، وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لا تكن أول من يدخلها أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس، لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف، لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر، وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك، أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة، وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه، فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره.
وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول، ثم معناه فاسد، لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك، كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ. فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه، والحديث الذي قبله، دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي
من الصائم

قال بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة، فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما. لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف. هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف، وذلك ردة وكفر. وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء.

يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام كثير الأنواع.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح،

من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق النبي الأكرم والعطوف الأرحم سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى المبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه

وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءة الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي. ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهل التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحد. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى، ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

سألت إلهي قبل موتي.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز، فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء، ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق، فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته، فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر، يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع، هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة، وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة، وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد. فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات، كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم، حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم

0: العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، معناه ارضى بما قسم الله لك، ولا تعلق قلبك بما عند الناس من المال والرفاهية، واقتنع بزوجتك، لا تعلق قلبك بما عند الناس من النعم، كن قانعا بما قسم الله لك.

اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأحسن ختامنا بجاه أفضل خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

هو استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان،
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومقدة

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
3: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
4: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك، والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم، حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 10 من تموز 2026 الموافق للـ25 من شهر المحرم 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت وفد عسكري أمريكي إلى بيروت لمتابعة الاتفاق الإطار سلام إلى تركيا اليوم، وعون للقاء أردوغان في 30 من شهر تموز.

ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. الحكومة تطوب وزارة الاتصالات لشارل الحاج. عون يستنجد بالسعودية لحشد دعم سني وتحييد بري وجملاط. اجتماع روما، خطوات تطبيعية قبل إعادة الانتشار. واشنطن طهران نحو حرب منخفضة الوتيرة.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت رسائل بالنار وحراك دبلوماسي في بيروت، مصير لبنان رهن مسارات متعددة، ورهان الدولة على روما، ضربات أمريكية إيرانية متبادلة.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. نيران الأمريكية وصلت إلى شمال إيران والصواريخ الإيرانية بلغت الأردن. هرمز ساحة مواجهة وقواعد اشتباك متقابلة ونقاش حول نموذج مونترول للبوسفور. كلام ترامب عن الانسحاب الإسرائيلي والدور السوري يثير التساؤلات والمخاوف.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونا ترسيخ الاستقرار يتقدم، ووفد عسكري أمريكي للإشراف على بدء الانسحاب الإسرائيلي. الضربات الأمريكية تلامس النووي في بوشهر، والرد الإيراني يصيب الدول العربية، اتصالات سعودية قطرية لخفض التصعيد، ومجلس التعاون يدين الهجمات. اليوم الأخير في وداع خامنئي في مشهد حيث وري السرى.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: مسعى باكستاني وقطري لوقف الحرب، من يمنع الحزب من تسليم سلاحه للدولة اللبنانية؟ هجوم الأمريكي يطال محيط بوشهر وجسرا تجاريا مع الصين وروسيا.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: عيسى زيارة عون تكتسب أهمية خاصة، واشنطن المناطق التجريبية خلال أيام.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن تضرب عمق إيران بعد الساحل، مباحثات سعودية كندية واستحداث مجلس تنسيق، عون الجيش متماسك وإسقاط الحكومة بالشارع ممنوع، اتساع اعتقالات جماعة النفط في العراق. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا. وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله، وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب. فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
1: تمام
2: 03-793-911.
1: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال: أوصيكم بالاجتهاد وترك الكسل لأمور الآخرة، وأوصيكم بالتشاور، والتشاور في الشرع أمر عظيم. الله تعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه مع أنه غني عن ذلك بالوحي، لكن ليعلمنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس شورى، فليلتزم كل منكم بالتواضع والحلم والتطاوع. القليل مع التواضع والتطاوع كثير، والكثير بدونهما قليل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه شديد التواضع. مرة خرج للجمعة ولبس اللباس الذي يلبسه المسلم للجمعة وهو في طريقه نزل عليه من ميزاب دار العباس دم فرخين ذبحا مع الماء، فذهب وغسل ما نزل عليه ثم قال: يزال هذا الميزاب، يعني المزراب. فقال العباس: هذا الرسول نصبه. فقال عمر: يعاد كما كان، كان أزيل. وقال للعباس: تطلع على ظهري. وعزم عليه، ألح عليه، ووقف عمر وهو أمير المؤمنين وطلع على ظهره العباس وأعاده كما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.
9: الله عليه.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها هكذا. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. واصل جيش العدو تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام، حيث سمع ليلا دويا انفجارات متتالية هزت المنطقة، كما استهدفت مسيرة معادية قرابة السادسة صباحا شاحنة بيك أب خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدة شوكين وكفر دجال في انقضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابتين. هذا وألقت مسيرة معادية صباحا قنبلة صوتية على محيط بلدة المنصوري. غادر رئيس الحكومة نواف سلام لبنان متوجها إلى إسطنبول في زيارة رسمية. نيابيا، أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وعقوبة الإعدام، إذ ألغيت عقوبة الإعدام واستبدلت بالسجن المؤبد المشدد. وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أن الرئيس نبيه بري دعا لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين تمهيدا لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 14,000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 32,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 1,221,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,239,000 ليرة، المازوت 1,812,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن حرس الثورة الإيرانية تنفيذ المرحلة الثانية من الرد على الاعتداءات الأمريكية، مؤكدا تدمير مركز القيادة والتحكم التابع لواشنطن في غرب آسيا وقاعدة الأزرق في الأردن باستخدام 10 صواريخ باليستية. وسبق أن تحدثت وكالات الأنباء الأردنية الرسمية عن دوي صفارات الإنذار في البلاد بعد رصد صواريخ إيرانية في المجال الجوي، فيما أصدرت السفارة الأمريكية في عمان تحذيرا لرعايتها بأهمية الاحتماء في أماكن آمنة بسبب وجود صواريخ ومسيرات في أجواء الأردن. في الملف السوري، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب توقيف الخلية المسؤولة عن تفجيرين بعبوتين ناسفتين الثلاثاء في وسط دمشق أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من دون أن يحدد هوية أفرادها بانتظار استكمال التحقيقات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل 12 شخصا على الأقل في حريق غابات في جنوب إسبانيا، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ في أقليم الأندلس في وقت مبكر من صباح اليوم. وذكرت خدمات الطوارئ في منشور على منصة إكس أنه تم العثور على بعض القتلى داخل مركباتهم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

اعلم أخي المسلم أنه ينبغي للمصلي أن يخرج إلى الجمعة مبكرا خاشعا متواضعا ناويا الاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة، كما ينبغي التزين للجمعة بالزينة وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. أما النظافة فبالسواك مثلا وتقليم الأظافر والغسل وغسل الثياب، وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده وليكن من الطيب الطاهر. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة ومعي فريق الكنترول. منرحب في كلياتنا ومنرحب بكل أصدقائنا يلي عم يسمعونا هلا، إن كان عندهم وقت صبح أو ظهر أو بعد الظهر. منقول لهم ألف أهلا وسهلا بكم. اليوم نحن الجمعة بعشرة تموز 2026 الموافق لخمسة وعشرين من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بعلمنا بلشت السنة الهجرية الجديدة وهلأ صرنا بالخمسة وعشرين الشهر، يعني يومين ثلاثة وبينتهي شهر المحرم، ببلش صفر من بعده شهر ربيع الأول. شهر ربيع الأول أو الربيع الأول اللي هو شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بدنا إن شاء الله تعالى نعبر عن فرحتنا الكبيرة بظهور هذا النبي الكريم والسند العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لحتى لا ينتشر الخير أكثر وأكثر بإذن الله. ونتأمل ونرجو الله عز وجل أن يكون الجو أو أن يكون الوضع عند قدوم هذه المناسبة العظيمة يكون في هدوء شامل بكل بلاد المسلمين، لا يظهروا ويعبروا عن فرحتهم بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الاحتفالات العظيمة الكبيرة فرحة بمولد هذا النبي الكريم. إذن ألف أهلا وسهلا بكم مجددا، ومهم جدا يا أحبابي أن تبلشوا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن منجدد ترحابنا بكل أصدقائنا المستمعين والمشاهدين واللي عم يتابعونا وين ما كانوا ومين ما كانوا. بدنا نرحب كمان بزميلنا مهندس الصوت مجد، أهلا وسهلا فيه، يلي عم بيسمعنا هالمقطعات الجميلة جدا مثل وجه الحلو. ومنرحب كمان بزميلتنا إيمان على الكنترول، وبزميلتنا لما إن شاء الله تعالى منشوفها بخير وسلامة. حكي المنشد من شوي حبيب قلبنا الحاج يحيى عن بخفف الهم، إنه حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، مدحنا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يخفف من الألم، يخفف من الوجع، يخفف من الهم. لأنه أنتوا لما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاقوا بتبدد القلق، لما تتبعوه اتباعا كاملا بتلاقوا حالكم مرتاحين، بتلاقوا قلبكم منور. فالاتباع الكامل لهذا النبي الكريم مريح جدا جدا جدا. لو واجهتك صعوبات، لو واجهتك عقبات بالطريق، ولكن انت على خير ما دمت على اقتداء كامل بهذا النبي الكريم فأنت على خير. كيف ما كان وضعك أنت على خير، لأنه لما تنوي لله تعالى وتتبع هذا النبي الكريم وتؤدي ما عليك خلص أنت مرتاح بإذن الله تعالى في القبر ويوم القيامة. ولما تعمل العكس بدك تنتبه على حالك، لأنه صرت بخطر لما تحيد عن درب النبي عليه الصلاة والسلام فأنت في خطر. لما ما تؤدي الطاعات الواجبة عليك أنت في خطر. لما تسلك مسلك الأشرار أنت في خطر. فلذلك درب النبي عليه الصلاة والسلام درب النجاة، فلنسلكه جميعا باقتداء كامل تام بكل أحكامه وشروطه وآدابه.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابي، في حياة الإنسان أوقات يضعف فيها أحيانا وقد يترك فعل الصواب، فتارة يضعف بسبب الألم، وتارة بسبب الخوف، وتارة بسبب الغضب، وتارة بسبب الشفقة، وتارة بسبب الحياء. وفي هذه الأوقات قد يقوى الشيطان على المسلم فيزين له ترك الطاعة والوقوع في المعصية، فمن كان فطنا قد هذب نفسه وهيأها عارفا بحيل الشيطان ومكائده، متنبها ذاكرا أن الألم ولو طال ينقضي، متذكرا قول الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، تراه ثابتا متمسكا بالحق مهما اشتد عليه البلاء. وفي تاريخ أمتنا العريق المنير الذهبي أمثلة لأبطال صابرين لم تكن شدة الألم لتثنيهم عن الخير. وهنا نذكر جملة منهم يحسن بالشخص أن يذكرهم فيقتدي بهم في هذا، راجيا السلامة من الفزع الأكبر في الآخرة والفوز بالنعيم المقيم الذي لا ينغصه شيء. رح نحكي عن بعض الشخصيات العظيمة يلي هن قدوتنا، مش بعض الممثلين والممثلات شو بدي أقول الواحد عنهم يلي يعني ما بيعرفوا مثل يقولوا يقرأ الفاتحة، هول بدي يكونوا قدوتي. أنا المسلم من أهل الحق بدي يكون قدوتي واحد ما بيعرف يقرأ الفاتحة بس لأنه ممثل مشهور أو لأنه مغني مشهور أو مغنية مشهورة، وهني قدوتي؟ لا، قدامك قبر وقدامك آخرة فاشتغل لهم. فلذلك هول بدي يكونوا قدوتي الصحابة العظام يلي سلكوا مسلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. خلوكم معنا تتعرفوا عن مين بدي أحكي.
1: عقيدة الأنبياء.

إذن مع الأنشود الجميل جدا اللي بتحكي عن عقيدة المسلمين وعن تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والمثيل والشريك والمكان. كنا عم نسمع حبيب قلبنا الحاج خالد الأطيار الله ينور قلبه المنور. إذن قلنا بدنا نحكي عن قدوة لنا في التاريخ أصيبوا بالألم ولكن لنشوف شو عملوا لما أصيبوا بالألم لنقتدي فيهم. من أولهم الصديق رضي الله عنه، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته. نحن عم نحكي عن الصحابة لأن نحن منعرف أنه هن اللي أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي الأعظم هو قدوتنا العظمى. نحن حكينا كتير ورح نبقى نحكي ولن نمل من الكلام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لو قضينا كل أيامنا عم نحكي عنه لن نمل ولن نتوقف، ولكنهم نورجيكم كيف كانوا صحابته الكرام يتصرفوا وقت الألم. صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفته هو الصديق الأعظم أبو بكر الصديق، من أعظم قادة هذه الأمة وأقواهم وأشجعهم وأشدهم. قاس آلاما شديدة في حياته تسلح فيها بالصبر والثبات، فما خنع وما خضع للكفار رضي الله عنه، فقد ضرب وهو الشريف في قومه ضربا شديدا، ووطئ ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين ويحرفهما لوجهه، فنزل على بطن أبي بكر ما يعرف أنفه من وجهه، صار كله دم. سيد أبو بكر هداك ضربه بالنعلين على وجهه وعلى رأسه وينزل الدم من وجه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وهو صابر. فنزل فجاءت بنو تيم يعني قبيلته لسيدنا أبو بكر، فحملت أبا بكر رضي الله عنه في ثوب حتى أدخلوه منزله لا يشكون في موته من كتر ما أكل ضرب وأوذي، وما تكلم إلا آخر النهار. أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عم يدافع عن النبي وقت لما هوجم وضرب وأوذي، عم يدافع عن النبي بجسمه بروحه، عم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول كلمة قالها لما قام من هالغيبوبة الكبيرة قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليلة سار مع النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى الغار في الهجرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخله فكسحه يعني فطمن عمل مثل قوله جولة، فوجد في جوانبه ثقبا أو ثقوبا، فشق إزاره، كان في إزار بيلبسوه فوق العباية أو فوق القميص اللي بيلبسوه، شلح الإزار، هو فوق ثوب فوق ثوب يعني ما بينت عورته، شال هذا الإزار وقطعه وصار يسد الثقوب فيه، وبقي منها ثقبان، فألقمهما رجليه، حط إجريه على هول الثقبين، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد قليل وضع رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام في حجر أبي بكر فنام عليه الصلاة والسلام. فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر، طلع من الجحر الثقب عقرب أو شيء لسعه برجله لسيدنا أبي بكر ولم يتحرك وما تحرك، شوفوا الألم الشديد وما تحرك، قال مخافة أن يتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أبو بكر خوفان على النبي مش خوفان على نفسه، فدمعت عيناه، نزلت دموعه مش من خوفه على حاله بل من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فانتبه عليه الصلاة والسلام فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي يا رسول الله. فتفل عليه الصلاة والسلام
على هذا الجرح؟ فذهب ما يجده ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعجزة كريمة له عليه الصلاة والسلام.

فنحن أصدقائي عم نحكي عن صبر هؤلاء الصحابة الكرام يلي منهم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال الحبشي. كان بلال بن رباح أول من أسلم من العبيد، فكان أمية بن خلف اللي كان عزام بملكه هو اللي كان بيتصرف فيه، كان يخرجه إذا حميت الظهيرة. لما عرف هذا أمية إنه بلالا أسلم صار ظهره وقت الظهيرة، بتعرفوا أنتوا في مكة المكرمة الحر شديد جدا، فكان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، هناك الحر الشديد والرمل الحار المؤذي، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره رضي الله عنه، ثم يقول له أمية، يقول لسيدنا بلال: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول سيدنا بلال رضي الله عنه وهو في ذلك البلاء: أحد هذا الصحابي العظيم قدوة لنا رضي الله عنه وأرضاه.

ومن الصحابة العظام سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي حمل اللواء يوم أحد، هذه المعركة العظيمة. فلما جال المسلمون ثبت به مصعب، فأقبل أبو ابن قميئة وهو فارس، فضرب ابن قميئة اليد اليمنى لمصعب وهو كان حاملا لواء المسلمين فقطعها، ومصعب يقول قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه، حنى على اللواء، فضرب ابن قميئة يده اليسرى فقطعها، فحنى على اللواء بما تبقى من عضديه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل ابن قميئة عليه الثالثة، الضربة الثالثة بالرمح، فأنفذه واندق الرمح، ووقع مصعب شهيدا رضي الله عنه.

إذن أحباب الكرام، هؤلاء ثلة وكوكبة من الصحابة الكرام وغيرهم كثير، وغيرهم كثير صبروا وصابروا وتحملوا وأوذوا ووقع عليهم البلاء الشديد، ولكنهم كانوا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرون ويتحملون إلى أن وصل الإسلام إلى أقاصي الأرض يمينا وشمالا، إلى طنجة يقولوا غربا، وإلى الصين شرقا، ووين وطئت قدم مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض حلت البركة. فلذلك أحبابي، إن أصابك صداع يوما فخطر لك أن تتكاسل فتترك الصلاة، تفكر في ذلك اليوم أو تذكر في هؤلاء القوم. إن حاول الشيطان استغلال حزنك، استغلال حزنك وتعبك لإيقاعك في المعصية، تذكر هؤلاء الأبطال واجعلهم قدوة لك، وكن دائما متذكرا كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلذلك أحبابي تثبتوا أثبتوا واثبتوا على هذا الدرب العظيم الذي بإذن الله تعالى يوصل إلى الجنات العظيمة.

ونحن كذلك نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الذي بالصلاة والسلام عليه تطمئن قلوبنا وتنور وتعطر. فلذلك أصدقائي اليوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعطروا أجواءكم وأرجاءكم بالصلاة والسلام عليه. أحبابي بعدنا إذن مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء. في شغلي هيك لفتت لي نظري أنه هيك شيء بتعلق بالألوان لم أفهم. بيقول اللي بعت لي المعلومة قال لم أفهم تلك المقولة الشعبية القائلة لا تكن رماديا بل كن أبيض. قال إلا عندما أخذت درس الألوان في حصص العلوم في المدرسة ورأيت كيف أن اللون الأبيض الصافي مهما خفت الضوء يبقى أبيض، أما اللون الرمادي فإن فيه شيئا من السواد ولو بشكل خفيف، فمهما ظهر لك أنه أبيض في الضوء إلا أنه يظهر ويشتد السواد الذي فيه عند اشتداد الظلام. لذلك كن حذرا، حسن ظنك بكل من هم حولك، ولكن حافظ أيضا على خصوصيتك وادرس تصرفاتك وأقوالك، فالأشخاص الرماديون لا يظهرون لك مساوئهم، إنما يتركونها إلى أن تسود أيامك فيظهر سوادهم. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذين ابيضت قلوبهم وتنورت وتعطرت بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ونسأله عز وجل أن لا يجعلنا رماديين يظهر سوادنا عند حلول الظلام، بل نكون كالأقمار منورين بإذن الله تعالى.

إذن مع الأنشود الجميل جدا بصوت حبيبنا الراحل الحاج معروف قرانوح رحمه الله تعالى. زميلنا ماجد أحسن اختيار هالأنشود وعشنا لحظات ممتعة وجميلة جدا ورحنا إلى أماكن أخرى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأن يعيد إلينا أحبابنا الذين سافروا لتأدية العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدهم إلينا سالمين غانمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أحبابي إذن بعدكم مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء. بدي حيي كل أصدقائي اللي عم يسمعونا وإما كانوا مما كانوا. بدي خص بالذكر أصدقائنا بتونس الخضراء الحبيبة يلي فيها كتير إلنا أحباب طيبون وبدي حيي كمان كل أصدقاء اللي عم يسمعونا هلأ بأوروبا لأنه بتعرفوا أنتوا أنه هلأ يعني صار عنا الوقت فعندهم بلش الصبح وبلشت الصبحية فنجان القهوة وما ونحوه فمنرحب فيهم كلياتهم وبنقول لهم أسعد الله صباحكم وزاد أفراحكم ومن هموم الدنيا أراحكم. عم توصلني أخبار أنه سبحان الله الموجة الحر رجعت كان في موجة حر من أيام راحت ورجعت إجت. الله تعالى يلطف بهم جميعا كبارا وصغارا. أحبابي في فقرة قلتها من فترة منا بعيدة ولكن طولبت أنه عيدها لأهميتها حقولكم إياها لأن هي كتير بتفيدني إلي لأنه أول شيء بوجه الكلام لإلي إلك يا جمال إلك انتبه اسمع منيح وفتح دينيك وركز معي. كلما تقدمنا في العمر أدركنا أن التعلق بقشور الحياة لا يفيدنا وأن المهم هو التزود من الدنيا للآخرة. كلما تقدمنا في العمر أدركنا أننا إذا لبسنا ساعة ب300,000 ليرة أو لبسنا ساعة ب3,000 دولار المرغوبة من الكثير من الشباب فالاثنتان سيعطياننا نفس التوقيت. وإذا امتلكنا محفظة نقود سعرها 300,000 ليرة أو 300 دولار فلن يختلف ما في داخلها. إذا كنا منفضين اثنيناتهم حيكونوا فاضيين وإذا كان معنا مصاري اثنيناتهم حيكونوا معبيين. وإذا عشنا في مسكن مساحته 50 متر أو 60 متر أو 600 متر فإن مستوى الشعور بالوحدة واحد لأن ما يخفف من الشعور بالوحدة هو الأشخاص الذين نعيش معهم ومدى انسجامنا معهم وليس سعة البيت. بتقول رنا لقد تعب أبوايا كثيرا لكي يسجلونا في أغلى المدارس لنحصل الوظائف ذات المرتبات العالية كذلك لم يقبلوا إلا بشراء بيت في المدينة وبيت في الجبل. ليش؟ قال لرفاهياتنا وراحتنا ولكنهم غفلوا عن تعليمنا أمور الدين والعمل للآخرة. هذه الأمور تعلمتها من أصدقاء الخير. بتقول رنا ما تعلمتها من أهلي أهلاتي ما علموني إياها بل تعلمتها من أصدقاء الخير من رفقاتها ممن تيسر لي التعرف عليهم ولكن قبل ذلك كنت في أوقات الحزن أصاب بالاكتئاب ولا تنفعني سعة المنزل سوى للانزواء بإحدى غرفه أنا وبؤسي. أما الآن فصرت في أوقات حزني ألجأ للطاعة ألجأ للعبادة للصلاة لقراءة القرآن الكريم للذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيخف الحزن أو ألجأ لأصحاب الخير فيهونون علي البلاء ويبشرونني بالثواب إذا صبرت. في النهاية سندرك أن السعادة الأكبر لا تكون بالأشياء المادية فسواء ركبت مقعد الدرجة الأولى أو الدرجة الاقتصادية بالطيارة فإنك ستصل لوجهتك في الوقت المحدد. لذلك لا تحثوا أولادكم على أن يكونوا أغنياء بل علموهم كيف يكونون سعداء فالسعادة هي سعادة الآخرة. تربيتكم هذه سوف تدفعهم عندما يكبرون لينظروا إلى قيمة الأشياء

إلى ثمنها. سرعة الأيام مخيفة جدا، كتير كتير بتخوف. امبارح كان الجمعة وكأنه، واليوم الجمعة، هيك عم تمرق الأيام بسرعة، وعم يمرق العمر بسرعة. تسير أيامنا ولا تتوقف. وأقول في نفسي حقا، السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات. والسؤال الذي أقف عنده، بماذا ملأت صحيفتي؟ الأحداث تتسارع من حولنا، والأموات يرحلون أمامنا. عم بشروا لي أن الوقت خلص. بدي أقول لكم بارك الله بكم وأحسن الله إليكم. بعد في عندي ظاهر شيء بدي أقوله، خلوكم معي لأعرف شو هو. إذن ملاحظة انبعتت لإلي، بدي حيي كل أصدقائنا بشرق الأقصى، يعني بماليزيا، بأندونيسيا، بتايلاند، بتايوان، بالصين، باليابان، وين ما كانوا عم يسمعونا هلأ بنوجه لهم تحية كبيرة، مع أنه صار الوقت قبلنا، يعني هلأ يمكن الوقت أظن ظهر عندهم. بنوجه لهم تحية كبيرة ونقولكم جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.

0: المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01 66 85 85.
6: طريق الجديدة 01 300 370.
5: شويفات 05 810 850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل يومي 15 و16 من الجاري في روما. وفي السياق قال مسؤول أمريكي: انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ الإطار، وسيتيح الاجتماع المغلق في روما للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق التقنية التي ستعمل على معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار. إلى ذلك يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى عون لزيارتها في 21 من الجاري. وفي إطار التحضير للجولة المقبلة من المفاوضات، أجرى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى سلسلة لقاءات أمس مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وفي قصر بعبدة تناول البحث التحضيرات للزيارة الرئاسية إلى واشنطن بالإضافة إلى تطورات الوضعين اللبناني والإقليمي. وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار، ولسيما وقف العمليات العسكرية وأعمال التجريف والتفجير في البلدات الجنوبية المحتلة. من جهته أكد السفير الأمريكي أن اجتماع روما لا يشكل مسارا تفاوضيا جديدا، بل يأتي لاستكمال ما اتفق عليه في واشنطن، موضحا أن نقل الاجتماعات إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى اعتبارات تقنية وتنظيمية تتعلق بتسهيل عمل الوفود والخبراء، فيما ستتولى فرق متخصصة متابعة الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية للاتفاق. كما كشف أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لاستكمال التنسيق الميداني المتعلق بآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بما يمنع أي فراغ أمني خلال المرحلة الانتقالية. وفي السراي الحكومي تركز البحث مع رئيس الحكومة نواف سلام على تنفيذ الإطار الثلاثي، ولسيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، فيما تناول اللقاء عين التين مع الرئيس نبيه بري أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الجنوبي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية. فقد واصل جيش العدو تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام، حيث سمع ليلا دوي انفجارات متتالية هزت المنطقة، كما استهدفت مسيرة معادية قرابة 6 صباحا شاحنة بيك أب خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدتي شوكين كفرجال في قضاء النبطي، ما أدى إلى وقوع إصابتين. هذا وألقت مسيرة معادية صباحا قنبلة صوتية على محيط بلدة المنصوري، ويسجل في هذه الأثناء تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك أعلنت اليونيفيل في بيان أنه في ظل التراجع الأخير في مستوى العنف، تمكنت قوات حفظ السلام من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وأكدت أنه رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران الماضي، لا يزال الوضع هشا، ويبقى الحوار والتنسيق ومواصلة الأنشطة العملياتية من الأمور الأساسية للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة. في تطور سياسي، وصل وفد إيراني إلى بيروت والتقى أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادة. ونقل جلال زادة للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، وجدد تأكيد التزام الجمهورية الإيرانية بالوقوف إلى جانب لبنان. وحسب مكتب متري، اطلع منهم على المستجدات الدولية والأقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته الأقليمية على لبنان. في إطار زياراته الخارجية، غادر رئيس الحكومة نواف سلام لبنان متوجها إلى اسطنبول في زيارة رسمية. في الإطار الحكومي، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس. وقال وزير الإعلام بول مرقس بعد الجلسة إن مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان، ومنح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات وأقر سلسلة تعيينات. نيابيا، أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وعقوبة الإعدام، إذ ألغيت عقوبة الإعدام واستبدلت بالسجن المؤبد المشدد. وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إن رئيس نبيه بريدة على اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين تمهيدا لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 14,000 ليرة، وصفيحة المازوت 32,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,221,000، بنزين 98 أوكتان 1,239,000، المازوت 1,812,000، أما قارورة الغاز ف 1,099,000 ليرة لبنانية. فاصل ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. ضربت الولايات المتحدة مجددا أمس إيران، التي ردت باستهداف حلفاء واشنطن في المنطقة، واتهمت أعدائها بالسعي إلى حرف الانتباه عن مراسم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأدى القصف الأمريكي إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين في إيران منذ تشدد الأعمال العدائية في اليوم السابق، على رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة. في المقابل، أعلن حرس الثورة الإيرانية تنفيذه المرحلة الثانية من الرد على الاعتداءات الأمريكية، مؤكدا تدمير مركز القيادة والتحكم التابع لواشنطن في غرب آسيا وقاعدة الأزرق في الأردن باستخدام 10 صواريخ باليستية. وسبق أن تحدثت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن دوي صفارات الإنذار في البلاد بعد رصد صواريخ إيرانية في المجال الجوي، فيما أصدرت السفارة الأمريكية في عمان تحذيرا لرعاياها بأهمية الاحتماء في أماكن آمنة بسبب وجود صواريخ ومسيرات في أجواء الأردن. وبشأن المفاوضات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية واتفقا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة، كما تناول البحث في الملف الإيراني، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. في الغضون، كشفت مصادر إقليمية لشبكة CNN أن باكستان وقطر تقودان جهودا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في ظل التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين. وكانت قد قامت إسلام أباد والدوحة بدور الوسيط الرئيس في المفاوضات السابقة التي عقدت في سويسرا وأفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم في منتصف حزيران، فيما ساهمت سلطنة عمان أيضا في تسهيل جولات الحوار السابقة. في في سياق منفصل، ووري جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي سار في مسقط رأسه في مدينة مشهد، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه بحسب وكالة فرانس بريس. في الملف السوري، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب توقيف الخلية المسؤولة عن تفجيرين بعبوتين ناسفتين الثلاثاء في وسط دمشق أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من دون أن يحدد هوية أفرادها بانتظار استكمال التحقيقات. في الملف الفلسطيني، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن قمة الناتو في أنقرة في 7 و8 من تموز كانت مهينة لرأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، واستبعدت تهمين الجلسة العامة للقمة. وأشارت زاخاروفا إلى أنه لم تتم خلال القمة تلبية طلبات زيلنسكي بتزويده بالأسلحة. صحيا، أفادت وزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد قتلى تفشي فيروس إيبولا في هذه الدولة ارتفع إلى 625 حالة وفاة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب فوق الجبال وارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال من 13 إلى 27، أما في الداخل من 14 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في أمور الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في أمور الدين، في التحليل والتحريم، وأمور الآخرة، وأمور الأنبياء، وأخبار الأمم السابقة. أما في أمور الدنيا فقد يخطئ، لذلك قال عليه السلام: فإنما أنا بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي بالأحكام، وقال بعض العلماء: أحيانا يجتهد، وقال بعضهم: ينتظر الوحي. لكن إذا اجتهد صلى الله عليه وسلم يصيب، وبعض العلماء قالوا: ينتظر الوحي. وأحيانا ينزل عليه وحي ثم ينزل عليه وحي مكمل له. فمرة أتاه جبريل فقال له: يغفر للشهيد كل ذنب. فقال الرسول: يغفر للشهيد كل ذنب كما قال له جبريل. ثم رجع في وقت قريب وقال له: إلا الدين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. ليس معناه أن الشهيد يعذب، معناه أن الدائن الذي أقرض الشهيد لا يضيع حقه، الله تعالى يعطيه من خزائنه فيكون راضيا. وأحيانا يأتي الوحي ثم الوحي الآخر في وقتين متباعدين، وأحيانا قريبين. فقد أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد مناجاة الرسول يجب عليه أن يقدم صدقة، ليس ليأكلها الرسول، لا، فالرسول حرام عليه أن يأكل من الصدقة، إنما لتصرف في مصالح المسلمين. إلا الهدية فإن الرسول يجوز له أن يأكلها. ثم قبل أن يعمل بهذا الوحي نزل عليه وحي بترك العمل بذلك قبل أن يعمل به أحد، فلم يعد فرضا على من أراد أن يكلم الرسول أن يقدم صدقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قبل أن يعمل بهذا، قبل أن يقدم أحد صدقة ليعمل بذلك، نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا لم يعد واجبا، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عبد الكريم عيتاني بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 869 903. إذن المريض عبد الكريم عيتاني بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل 70 869 903. لبوا وبارك الله بكم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديدة، 01-300-370. شويفات، 05-807-107.
10: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو نفذ ليلا عمليات نسف واسعة داخل الخيام، ومسيرة ألقت صباحا قنبلة صوتية على محيط المنصوري. إصابات باستهداف بيك أب عند أطراف شوكين وكفر دجال. طيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية. الرئيس نواف سلام غادر لبنان متوجها إلى إسطنبول في زيارة رسمية. وزير الأشغال فايز رسامني في تشرين الأول المقبل ستقلع أول طائرة من مطار ليعات. CNN باكستان وقطر تقودان جهودا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. بيان وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان أهمية احتواء التوترات في المنطقة والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. القيادة المركزية الأمريكية إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. قوات الاحتلال تقتحم حي المساكن الشعبية شرق نابلس. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف المطار العسكري 13 مسيرة. إجلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس في تايوان مع اقتراب إعصار. رصد أول إصابة بسلالة H5 من إنفلونزا الطيور لدى طائر بحري في أستراليا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة داخلا وجبلا. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الكريم عيتاني في مستشفى الحكومي بحاجة إلى بلاكيت دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 869 903. إذن المريض عبد الكريم عيتاني في مستشفى الحكومي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 869 903. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع خطبة الجمعة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان الحث على أداء رواتب الفرائض ونوافل الصلوات.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. يقول رب العزة سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته وطاعته، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها، وهي أول ما يسأل العبد عنه من الفرائض العملية، وذلك بعد سؤاله عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله علينا 5 صلوات، فمن أداها كما أمر الله تعالى كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. فالصلاة إخوة الإيمان أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم. خضوع وخشوع، وافتقار واضطرار، دعاء وثناء، وتحميد وتمجيد، وتذلل لله العلي الحميد. وقد جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون، فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أي نابه وألم به أمر شديد، وفي رواية حزنه أمر يفزع إلى الصلاة، وكان ينادي: أرحنا بالصلاة يا بلال، فكانت سروره وهناءة قلبه وسعادة فؤاده. فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض الله من الصلوات 5، كما روى البخاري مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة، وفي رواية عند غيره: 4 قبل الظهر. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وعنها أيضا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ألا تحب أخي المسلم أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما سنة الصبح فتأمل كم يحصل لك من الخير بفعلها، فقد روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو قيل للواحد منا: ما تقول لو أني أخبرك بما بفعله يكون لك عشر ما في هذه الدنيا؟ لقال نعم مندفعا مقبلا، فكيف بعمل ثوابه خير من الدنيا وما فيها؟ والله إنه لخير عظيم. وأما صلاة الليل إخوة الإيمان فتلك والله غنيمة كبرى، كيف لا؟ وقد سأل رجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال عليه السلام: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ففي الليل تصفو القلوب، في الليل تكون أقرب إلى الإخلاص، في الليل تنزل البركات وتستجاب الدعوات. وقد وعد الله تعالى عباده المتقين بجنات وعيون ومدحهم، فقال عز من قائل:

0: إي والله صلاة الليل أنس الأنبياء والصالحين وسلوى عباد الله المتقين تنور الوجوه وتسكن القلوب. وقد قيل من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. وكانت صلاة سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الليل 300 ركعة، وحينما اشتد عليه الأذى والمرض كان يصلي 150 ركعة في الليل. أين نحن من هؤلاء يا إخوة الإيمان؟ هلا سألت نفسك أخي فيما تصرف أوقاتك وبما تمضي لياليك؟ سل نفسك فيما ذهاب العمر والأنفاس وحسرة على وقت قد مضى في غير طاعة رب الورى، وحسرة على الأيام والشهور والسنين. ومن النوافل العظيمة أيضا وهي من صلاة الليل صلاة الوتر، وقد رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها وكان يواظب عليها، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر الفرد، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن النوافل العظيمة أيضا صلاة الضحى، وقد رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، وهي المفاصل في الجسم، وهي 360 مفصلا. قال عليه السلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله 2 ركعات يركعهما من الضحى. وذلك أي 2 ركعات أقل صلاة الضحى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فانظر أخي المسلم إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فعل أصحابه، انظر إلى فعل الصالحين، وتأس بهم وانهج نهجهم. لا تترك خصلة من هذه الخصال إلا وقد فعلتها ولو لمرة واحدة على الأقل، حتى تنال من بركتها وتدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من دعا لهم الرسول بالرحمة. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان، جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا عالم الغيب والشهادة، يا الله يا الله يا الله، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.
1: استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان: الحث على أداء رواتب الفرائض ونوافل الصلوات.

أنا في حرب مع نفسي وأنت في حرب مع نفسك، هكذا ينبغي أن نكون. ونحن نعلم علم يقين أننا إذا استسلمنا للشياطين واستسلمنا لأنفسنا، لنفوسنا الأمارة بالسوء، سنهلك هلاكا كبيرا. أنا إذا قتلت في معركة أو كنت في بيتي فانهدم علي البيت وكنت على حال حسن، هذه شهادة من الشهادات، الله يغفر لي ذنوبي ويدخلني الجنة بلا عذاب. من حيث المعنى أنا منتصر، مع أن بيتي تهدم ولعل كل أهلي يموتون تحت هذا الهدم بسبب هذا الظلم العظيم الذي يلحق بهذه الأمة من أعداء هذه الأمة. طيب، أنا إذا خسرت أهلي وخسرت مالي ومت في هذا البلاء، هل أنا حقيقة من حيث المعنى خسران خاسر، أم أنا ربحت من حيث المعنى؟ الله تعالى جعل منتهى الأمر الآخرة، لم يجعل منتهى الأمر الدنيا، جعل منتهى الأمر الآخرة. قال شيخنا مرة: الحمد لله أن جعل منتهى الأمر الآخرة. عند الله تعالى لا يضيع حق، لا يضيع مثقال ذرة. الله تعالى يحاسب العباد يوم القيامة، كل العباد، لا يكون بين الله وبين عباده ترجمان. الظالم والمظلوم سيلتقيان يوم القيامة، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص،

0: السعر الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
8: اكيد
7: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العائلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
8: ايه وين صار؟
7: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
8: وشو رقمه؟
7: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
8: تمام
7: 03-799-911.
8: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: الحمد لله الذي سهل على من شاء بلوغ المرام وبلغ من شاء من عباده المؤمنين بيته الحرام. هذا المكان الذي ترده الزوار أرسالا ووفود الأبرار للخير خفافا وثقالا، يأتون من كل فج عميق ويقضون ما يقضون من مناسكهم آمنين في مسالكهم إلى البيت العتيق. والصلاة والسلام على نبينا محمد الشفيع صاحب القدر الرفيع، وعلى آله وأصحابه وكل تقي مطيع وبعد. فأهلا وسهلا بكم في لقائنا الطيب هذا من برنامج حكم الدين، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، ليجيب على أسئلتنا المتعلقة بفريضة الحج المباركة وما يتبعها من مسائل مهمة. وسؤالنا الأول لليوم: ما هي شروط الحج المقبول؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. أحبتي بارك الله فيكم أيها المستمعون، قبل البدء بالجواب أذكركم أن تنوا لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ونقول في الجواب: الحج المقبول المبرور له شروط لا بد منها، وهذا الحج المبرور هو الذي يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب الكبائر والصغائر. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث معناه الجماع. وهذا الحج المبرور شرطه أن يكون من مال حلال، وأن يؤدي الحاج الأركان صحيحة ويجتنب في حجه الكبائر، وأن يأتي بواجبات الحج. وأما من لم يلتزم بهذه الشروط فلا يكون حجه مبرورا، ومن لم يكن حجه مبرورا لا يكون سببا لغسله من الذنوب الكبائر والصغائر. والأمر كما قال بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. نسأل الله السلامة.
0: جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ نبيل. سؤالنا التالي يتعلق بالسؤال الأول، وهو أن من مزايا الحج المبرور مغفرة الذنوب، لكن لو تفسر لنا سيد الشيخ ما هي الذنوب التي ستغفر؟ إذ قد يظن شخص ما أن الإنسان لو كان عليه قضاء صلوات مفروضات تركها من غير عذر فهل تغفر هذه الذنوب بحجه هذا؟
1: هذه الملاحظة مهمة، فليعلم أيها الأحبة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في غير حقوق الآدمي، يعني حق الآدمي إذا حج هذا الشخص لا يذهب هذا الحق الذي لشخص مثلا أقرضه مالا وهو لم يدفع له، لا يذهب هذا القرض فيسقط عن هذا الشخص الذي حج، لا. فحق الآدمي لابد فيه أن يؤدى لصاحبه، ولا يسقط هذا الحق بحجه. كذلك من كان عليه صلوات في ذمته ترك هذه الصلوات بلا عذر عن كسل مثلا، لا تسقط هذه الصلوات بالحج، بل لابد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري وابن حبان. يعني إن كان نام عنها أو نسيها يجب أن يقضيها، فكيف بالذي تركها عمدا؟ لابد أن يقضيها، هذا مع التوبة إلى الله، لأنه وقع في معصية كبيرة. وهذا في حق من نسي الصلاة أو نام عنها، فكيف بمن تركها عمدا؟ فلا بد من قضائها. كذلك من كان عليه صيام أيام من رمضان لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته.
0: نفع الله بكم مجتمعاتنا سيد الشيخ نبيل. السؤال التالي يتعلق بقطع شجر الحرمين، ما حكمه؟ وهل يمكن أخذ شيء من تراب أرضهما للتداوي مثلا؟
1: تراب مكة والمدينة لا يجوز إخراجهما منهما، ولا يقطع شجرهما النابت فيهما، أما المستنبت يعني واحد هو زرعه فيجوز قطعه، ولا ينفر صيدهما فيحرم التعرض لنبات حرمي مكة والمدينة مما لا يستنبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، رواه ابن حبان. وقوله ولا يعضد أي لا يقطع، وأما أخذه لدواء ولبهائم فلا يحرم ذلك. والإذخر أيضا لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، هذا يصطفون به البيوت. ولا يحرم قلع مؤذن كشجر ذي شوك، أما الأكل من ثمر شجرهما النابت فيهما فيجوز، لكن من غير أن يخبط الشجر خبطا. وأما ما كان من حصى قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه وحصى قبر صهيب عليه رضوان الله فيجوز إخراجهما لخصوصية ذكرت فيهما، فحصى قبر حمزة ينفع بإذن الله لمن به صداع، وحصى قبر صهيب ينفع بإذن الله لمن به حمى.
0: بارك الله فيك سيد النبيل.
1: آمين وفيك.
0: سؤال قد يخطر على بال البعض: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما عند الإحرام؟
1: بارك الله فيك. الأفضل أن للمحرم أن يضع الرداء على كلا كتفيه، إلا عند الطواف فإنه يطبع، وذلك بأن يمر طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بكلا طرفيه، ويفعل مثل ذلك في السعي الذي بعده الطواف.
0: زادك الله علما ورفعة وقدرا. سؤالنا التالي هو: ما هو المخيط من اللباس؟ وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن عند الإحرام؟
1: لا يجوز للرجل أن يلبس أثناء إحرامه قبل أن يتحلل التحلل الأول ما يحيط ببدنه بالخياطة كالجوارب والسراويل والقمصان، ولو كان هذا السروال قصيرا.
0: سيدي أفيدونا أفادكم الله، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟
1: طواف الإفاضة هو طواف الركن، وقته بعد منتصف ليلة العيد إلى نهاية العمر، ويصح فعله مع السعي بعده، يعني يطوف ثم يسعى بعده قبل رمي جمرة العقبة، لكن قلنا طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة العيد، كما أن وقت الحلق أو التقصير ووقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، وهذا الأحسن. أما الوقوف بعرفة فيقدم على طواف الإفاضة، ووقته من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر العيد.
0: سيد النبيل، بما أننا ذكرنا الوقوف بعرفة فيوجد سؤال مرتبط به: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما حكم حجه؟
1: لا بد أيها الأحبة لصحة الوقوف بعرفة أن يكون ضمن حدوده في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، وهو كما بينا سابقا ما بين زوال التاسع من ذي الحجة يعني بعد الظهر إلى فجر العيد، ولو وقف لحظة قصيرة. فإن لم يقف في عرفة في هذه المدة ولا لحظة فقد فاته الحج.
0: سبحان الله، بارك الله فيك سيدي.
1: آمين وفيك.
0: وما زلنا في الوقوف بعرفة، ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟
1: إن دخل الحاج إلى أرض عرفات بعد زوال التاسع من ذي الحجة صح وقوفه ولو انصرف من عرفات قبل الغروب، هذا مذهب الإمام الشافعي وآخرين. لكن يستحب الجمع بين الليل والنهار فيها في عرفة، وعلى قول يجب، وعند المالكية لا بد أن يكون بالليل فيها، يعني يجمع بين الليل والنهار لصحة هذا الوقوف. بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ذلك يا أرحم الراحمين، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نحن ومن يستمع إلينا، آمين يا رب العالمين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: آمين وفيكم.
0: ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامج حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: ولو نحن لبعض. ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
9: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: It is obligatory to believe a law is attributed with will. It is defined as an eternal and everlasting attribute with which Allah specifies the creations, who are intellectual possibilities, with some of the attributes which are possible for them to have. An example is specifying eyes with green color instead of other possible colors. There is no difference in that regard between good and evil, belief and blasphemy, winning and losing, and other opposites among what is intellectually possible.
1: أوه. ساعدني يا عادل أم من فرشتي
2: على راسي يا بي أعطيني إذا كان قول يا رب
1: يا رب الله يبارك فيك
2: الله يبارك فيك يا بي
1: اسمع يا عادل شو بدي أقول لك
2: تفضل يا بي قول لا أنت معك
1: أنا يا ابني اليوم عايش وبرا
2: الله يعطيك طول العمر يا بابا والصحة
1: الحاصل يا عادل الدنيا غرارة مكارة نعيمها رايح وما بتثبت على حال حكيتها وعجنتها وطلع معي إنها غدارة وأكثر ما بتغري الشباب وأنت بعدك أول طلعتك فبدي إياك شاب على الخير راسخ وعلى الطاعة ثابت مثل ما ربيتك وقد الحمل وأكثر والله يبعث لكم أيام حلوة
2: تربيتك بمحلها الله يحفظك ويبارك فيك بس أنت انتبهري على صحتك وما تعتل همشي والله كريم
1: الله كريم

مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: أهلا بكم. تشكل الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما يومي 15 و16 من الجاري برعاية أمريكية محطة اختبار جديدة لمسار التفاهمات الذي انطلق بعد الاتفاق الإطاري في واشنطن، ويسعى لبنان إلى تثبيت قاعدة سياسية مفادها أن أي تفاوض ينبغي أن يسبقه تقدم ميداني ملموس يتمثل بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية التي لا يزال ينتشر فيها. إلى ذلك يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدود الجنوبي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية. فقد استهدفت مسيرة معادية قرابة 6 صباحا شاحنة بيك أب خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدتي شوكين كفرجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابتين. هذا وألقت درون معادية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري في قضاء صور، كما يستهدف قصف مدفعي معاد بلدة دير سريان قضاء مرجعيون. ونفذت مسيرة معادية غارة على دفعتين مستهدفة سيارة على طريق دوحة بلدة كفر رمان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. في إطار زياراته الخارجية، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا حيث أجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول، ومن المقرر أن يجتمع مساء اليوم مع الرئيس التركي في عشاء خاص. نيابيا، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين تمهيدا لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل. حياتيا، قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني أنه في 1 تشرين المقبل ستقلع أول طائرة من مطار القليعات، وسنرتب الرحلات إلى مطار القليعات بشكل لا تتزامن مع زحمة السير من وإلى بيروت، ومستثمرون كثر بدأوا بالاستعداد للاستثمار بعد فتح المطار. معيشيا، التقى وزير العمل محمد حيدر في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية نظيره المصري حسن رداد إبراهيم في مقر وزارة العمل المصرية في القاهرة بمشاركة وفدين من الوزارتين، وكان عرض لملفات ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين. معيشيا، أيضا عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية خصص للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية. في ملف المحروقات، قال نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة في حديث إذاعي أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم في لبنان كان نتيجة التوتر الحاصل بين إيران وأمريكا، فيما كنا ننتظر انخفاضا هذا الأسبوع، وعلمنا بحسب وزير الطاقة والمياه أن مصافي النفط ليست قادرة على تكرير النفط الخام بوتيرة أسرع، ونتمنى عودة الأسعار إلى الانخفاض في الفترة المقبلة ما ينشط الحركة الاقتصادية في لبنان. في السياق، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14,000 ليرة والمازوت 32,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,221,000، بنزين 98 أوكتان 2,239,000، المازوت 1,812,000، أما قارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حتى.
5: أرحب بكم من جديد. رغم التصعيد العسكري الأخير، تؤكد مصادر أمريكية استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران، بما يعني أن قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة وأن الأزمة لم تصل إلى مرحلة القطيعة بين الطرفين. فقد كشفت مصادر إقليمية لشبكة CNN بأن باكستان وقطر تقودان جهودا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في ظل التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين. وكانت قد قامت إسلام أباد والدوحة بدور الوسيط الرئيس في المفاوضات السابقة التي عقدت في سويسرا وأفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم في منتصف حزيران، فيما ساهمت سلطنة عمان أيضا في تسهيل جولات الحوار السابقة. من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني إلى أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين واعترافهم بعدم إلزامهم بمذكرة التفاهم دليل واضح على خرق الاتفاقية، وحذر عرقجي من أي مغامرة من جانب الجيش الأمريكي، مؤكدا على العزم الراسخ للشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها قومي. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تملك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه. من جهته، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس استعداد القوات الإسرائيلية لجولة قتال ثالثة في إيران. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات تتبع السفن أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور المضيق، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء، وذلك رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط بحسب وكالة رويترز. في الملف السوري، أعلنت الداخلية السورية عن اعتقال جميع أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز. في الأراضي المحتلة، شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم موجة جديدة من الاقتحامات العسكرية الشاملة والاعتداءات الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخللتها مواجهات عنيفة أدت إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن اليوم إحباط ما وصفه بأنه هجوم إرهابي على قاعدة جوية في منطقة روستوف جنوب روسيا باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا. نصل أخيرا إلى تايوان، حيث أجلت السلطات التايوانية أكثر من 1000 شخص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995 بحسب وكالة نوفوستي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 15 إلى 28، أما في الداخل من 13 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: خلصت المدرسة، صار فيني اسمع نداء المعرفة أكتر.

تحية لكم من جديد، ومثل العادة منلتقى سوا مباشرة على الهواء بحلقة مسلية وطريفة، فجهزوا حالكم للمسابقة، شدوا الهمة ويلا بينا.

نحن دايما منحبكم ومنحب لكم الخير نحب الخير لكم ودايما بهمنا انه نفيد ونستفيد، ولانه منحبكم ومنحب لكم الخير فمننصحكم دايما عدة نصائح.

بهالعطلة الصيفية في أشياء كتير كمان نعملها، وبدي خبركم خبرية عن برنامج ماما ريما. يلا جهزوا حالكم. حبيبنا انتو هلا عم تسمعونا عبر الاف ام، راديو اف ام نداء المعرفة. كل واحد حابب يقدم شيء مميز ببرنامج ماما ريما، يعني مثلا اشياء من صنع ايدينا، اشياء من صنع ايدينا. عملتوا اختراع لعبه مثلا، روبوتوكس، مجسم، يمكن عندكم تجربه علميه حابين تفرجونا اياها، يمكن عندكم اشغال يدويه، يمكن عندكم ما بعرف موضوع مميز للنقاش مع العنوان تاعه، مع النقاط الرئيسيه بنتناقش فيه سوا مباشره على الهواء. الموضوع يكون اجتماعي ديني او تعليمي اللي بدكم اياه، وتحكونا او تحكونا يعني عن هوايه مميزه عندكم اياها، مثل الكروشيه، مثل الأشغال اليدوية، أو هواية الطبخ، شكل خرز، يمكن خياطة، أو مهنة بتحبوها. احكونا على أرقام التليفون، أو رياضة أو شيء رياضي. احكونا على أرقام التليفون الإذاعة الخاصة فيها 01 66 76 01 أو 02، هيدي برات الهواء لحتى نتفق معكم على موعد نطلع فيه نحن وياكم على اليوتيوب.

0: تهتم بالأطفال.
1: حبيبنا كمان بكل حلقة بدنا نتعلم شيء مهم كتير، مثل اليوم مثلا حبيت اني اعلمكم وانكم تحفظوا معي ماذا اقول عند زيارة المريض. ماذا اقول عند زيارة المريض؟ لما تروح تزور رفيقك المريض او حدا من العيلة مريض، بتقول هيدا الدعاء: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فإذا منقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.

وكمان حابة الفت لكم نظركم على شيء مهم، أمر مهم كتير. شو في كلام حلو نقدر نقوله لأمنا إذا طلبت منا شيء أو إذا عملت لنا شيء حلو؟ إذا طلبت منك شيء بتقلها بكل سرور يا ماما، تكرم عينك يا ماما، لبيك يا ماما. أو إذا عملت لك شيء حلو بتقلها بارك الله فيك يا ماما. ندعي لها من إلا الله يحفظك لنا، عم تتعبي معنا وإنتوا بيدروا بالمساعدة، ما تنطروها لحتى هي تترجيكم وتقلكم ساعدوني ومفاضيين وعم نلعب وما بعرف شو. إنتوا دغري قلولها شو منقدر نساعدك يا ماما حتى تسروا لقلبها.

0: رح ناخد أول اتصال، ولكن كمان مذكركم برقم الواتساب الخاص بنداء المعرفة اللي هو 0166-76-01. وألو، ألو مين معنا؟
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. معي بدي أقول لك من طرابلس. أهلا وسهلا فيك يا محمد، كيفك يا حبيبي؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا محمد. خبرنا هيك كيف الجو عندكم بطرابلس؟
1: شوي عجقة.
0: عجقة؟ والشو بيت كيف؟
1: احنا بيتنا جنب الجمعية، فالهيك
0: كده. طيب كيف الطقس عندكم؟
1: الحمد لله منيح.
0: مشاوبين ولا بوردين؟ الحمد لله على كل حال. في غير بلاد بتوصل للخمسين، يعني بنقول الحمد لله. حبيب قلبي يا محمد على هالكلام الحلو. محمد يلي حنبلش مسابقة معك. السؤال بيقلك صح أم خطأ إنه طائر الخفاش لا يضع بيضا بل يلد صغاره؟ هل صح؟ بتقول صح، برافو عليك. طائر الخفاش لا يضع البيض بل يلد صغاره. بارك الله فيك يا محمد، واسمك اسمك نزل معنا وتابعنا، شو رأيك؟ آمين وفيك، مع ألف سلامة.

0: هلا بناخذ اتصال تاني. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا؟
1: عز الدين صندقلي.
0: اهلا وسهلا فيك حبيبه عز الدين، من وين عم تحكينا؟
1: من بشامون.
0: من بشامون. طيب قد عمرك؟
1: 9 سنين.
0: خبرني عندك اخوه؟
1: ايه.
0: شو عندك اخوه؟ هات لنشوف.
1: عندي خي واخت.
0: خي واخت، انت الكبير ولا الصغير؟
1: اصغر واحد.
0: انت اصغر واحد وبتسمع الكلمة؟
1: ايه.
0: يا سلام، شي حلو كتير. طيب يا عز الدين كمان حتشارك معنا بالمسابقة. منقول صح ام خطأ انه نمارس الرياضة بشكل مفرط؟ يعني كتير كتير كتير خطأ، لكن شو بنعمل؟
1: باعتدال.
0: برافو عليك يا عز الدين، حبيت اسمك كتير كمان وحبيت مشاركتك.
1: بارك الله فيك.
0: امين وفيك حبيبي، وخليك معنا لاخر الحلقة.

0: كمان اتصال جديد لنشوف مع مين. الو
1: الو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: ليش طارق مع سراني.
0: طارق مع سراني مع طارق شو
1: هاي؟
0: رشا. رشا ليه سمعت انا طارق؟ رشا مع سراني. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. من وين عم تحكينا؟
1: من طرابلس.
0: كمان من طرابلس. حلو حلو. شو حلوة هالمدينة، كتير حلوة، بحبها وبحب زورها ان شاء الله. طيب يا رشا خبريني، هالصيفية زهقانين او مبسوطين؟
1: مبسوطين.
0: مبسوطين. شو اللي خليك هيك مبسوطة؟
1: الدورة الصيفية.
0: الدورة الصيفية المشاريعية اللي بتعلمنا وبتهذبنا وبترفهنا وبتهتم بديننا كمان وتعليم القرآن، أمر كتير مهم. طيب برافو عليكي. هأسألك سؤال، طير ملون بيقلد الإنسان، شو اسمه؟
1: ببغاء.
0: الببغاء. في شي مرة هيك سمعتي ببغاء هيك وجها لوجه، يعني سمعتيه عم يحكي قدامك؟ صارت معك شي مرة؟
1: لا
0: ولا مرة صارت. أنا صايرة معي كتير ممتع. طيب يا رشا أنا كتير انبسطت باتصالك، وكمان خليكي معنا لآخر الحلقة.
1: بارك الله فيك.
0: أمين وفيك حبيبتي، مع ألف سلامة. كمان اتصال. ألو.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين؟
2: مرام.
0: مرام شو العيلة؟ مرام حسين. اهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكينا؟
2: من نعمة.
0: يا سلام، اهلا وسهلا فيكي يا مرام. قد ايه عمرك؟ خمس سنين. يا حبيبتي يا مرام، انت مبسوطه بالصيفيه ولا زهقانه؟ خبريني.
2: مبسوطه.
0: مبسوطه كتير كتير او كتير كتير كتير؟ يا سلام. شو عم تعملي بهالصيفيه؟ خبريني.
2: عم روح على
0: الدورة
2: الصيفية.
0: وشو عم نعمل بالدورة الصيفية المشاريعية؟
2: عم نعطونا هدايا كتير.
0: بيعطونا هدايا كتير. ياوي فيني أنا روح كمان؟ أنا إذا رحت وتفرجت عليكم هيك كتير هأنبسط فيكم. طيب يا مرام كمان عندك سؤال، بيقول في سائل بينزل من العيون، شو اسمه؟ شو هو لما نكون زعلانين في شي بينزل؟ في سائل بينزل من العيون، الدموع. انت بتبكي يا مرام؟ ان شاء الله بتبكي دموع الفرح، ان شاء الله يكونوا دموع فرح يا مرام حبيبتي. خليكي معنا كمان، خليكي معنا كمان لاخر الحلقه.

0: كمان عنا اتصال جديد. مين معنا؟ مين؟
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: مين معي؟
1: سيلة الحلبي.
0: سيلة الحلبي. حبيبتي يا سيلة قد ايه عمرك؟
1: 6 سنين ونص.
0: بس بعدوا عن الراديو شوي، بعدوا عن الراديو او بطوا صوت الابليكيشن ما بعرف، لانه عم يعطي صدى. اسمعونا بس من التليفون ماشي؟ ماشي. طيب يا سيلة من اي منطقة عم تحكي؟
1: من بيروت.
0: من بيروت، اهلا وسهلا فيكي. طيب يا سيلة، سؤالك بيقول، سؤال مهضوم لنشوف، اكلي شو مرة سلطة الفواكه؟ طيب عشو بتحتوي ممكن سلطة الفواكه؟ موز وفريز. ايه شو اللي بخليها هيك يكون فيها مرقة؟
1: ليمون.
0: شو فينا نحط لها كمان؟ شي حليها؟
1: عسل.
0: برافو عليكي يا سيلة. إذا عملتيها بقليك صحتين وعافية كمان. وشكرا لاتصالك الحلو.

0: أحبابي بدي أرجع أذكركم أنه كل حدا حابب يشارك ببرنامج ماما ريما بده يقدم شيء مميز بالبرنامج، يعني ممكن أشياء من صنع إيدينا، ممكن نعمل لعبة نحن من شغل إيدينا، ممكن روبوتوكس، ممكن مجسم، ممكن هيك حابين نقدم تجربة علمية سويناها قبل مرة وزبطت معنا بتخبرونا عنها ويمكن تعملوها عنا كمان. وبهمني كتير موضوع الأشغال اليدوية، أو يمكن تكون الفكرة هي موضوع مميز للنقاش، أنتوا بتحضروا بتحطوا العنوان بتحطوا النقاط المناسبة وبتعرضوا علي قبل الحلقة بكم يوم، يمكن يكون اجتماعي، يمكن يكون تعليمي، ترفيهي، ديني. بكرة منشوف مين حيسارع ويكون أول واحد بيشارك معنا لنطلع سوا على اليوتيوب. ولما بيزبط الموضوع من بعد ما تتواصلوا معنا على التليفون لنظبط الموضوع مع بعض أكيد حتشاركوا معنا بحلقة مميزة عبر اليوتيوب. وكمان يمكن يكون عندكم هواية شكل الخرز، هواية الخياطة، هواية مهنة بتحبوها وحابين تحكوا عنها. طيب بناخد اتصال كمان. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: أليس جبك.
0: أهلا وسهلا بأليس جبك. أنت عم تحكينا من خارج بيروت ما هيك؟
1: إيه، بعرمون.
0: عرمون. طيب يا أليس خبرينا شو عندك هوايات؟
1: عندي شغل الخرز.
0: انت بتحبي شكل خرز وعاملي اشياء من شغل ايديك قبل هلا ومحتفظة فيها؟
1: اساور وخواتم.
0: اساور وخواتم شغلي كتير مهمة. فيكي كمان تعملي جزدان من شكل خرز، جربتي شي مرة؟
1: لا لانهم شوي بلاقيها صعبة.
0: هي بدها البداية بس، بدنا ناخد الفكرة نتعلمها ونصير نحنا ان شاء الله منساوي شي حلو باذن الله. بس برافو شي حلو كتير. طيب يا أليس كمان بدي أسألك، في طير من الطيور بيقدر يبرم راسه لورا بالكامل وبيبقى جسمه موجه لقدام؟
1: البومة.
0: هيدي هي البومة وسبحان الخالق العظيم. برافو عليك يا أليس وبارك الله فيك.
1: إيش بدك تحكي معي؟
0: نحكي معه أكيد. ألو.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: ذكريني باسمك الصغير.
2: ليا جبك.
0: ليا، أهلا وسهلا بليا. ليا كيف عم تقضي هالصيفية؟
2: حلوة.
0: حلوة. بتحسي حالك مشتاقة للمدرسة؟
2: بروح الدورة الصيفية.
0: بنروح الدورة الصيفية.
2: مركز عرمون.
0: مركز عرمون أكيد كل واحد قدامه بيكون في مركز بيروح لإله. إن شاء الله بتستفيدوا بهالدورات الصيفية اللي بتهتم فيكم دينيا وخلقيا وترفيهيا إن شاء الله تعالى. طيب يا ليا كمان سؤال لإلك. أنا ببداية الحلقة قلت دعاء لزيارة المريض، سمعتوا أو لا؟ منقوله 7 مرات لما منزور مريض ندعي له بالشفاء. حفظتوه أو بعد؟ بسألك شي غير وما لنا مشكلة.
2: سمعته.
0: طيب ما سمعني، حأسألك اسم بيتي الثاني شو هي؟ بيتي الثاني بيقولوا له شو هي؟
2: مدرستي.
0: مدرستي حبيبتي. برافو عليكي يا ليا وانبسطت كتير باتصالك الحلو. مع ألف سلامة. آمين وفيك. مع ألف سلامة. كمان معنا اتصال جديد. ألو.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: مين معي؟ شو اسمك؟
3: زبيدة.
0: أنت زبيدة؟ أنت زبيدة حبيبة قلبي؟ زبيدة شو العيلة؟ زبيدة شو انت؟
3: زبيدة سريقل.
0: زبيدة سريقل منين عم تحكينا؟ من اي بلد عم تحكي؟ من تركيا. انا اشتقت لك يا زبيدة، انت اشتقتي لي؟
3: انا اشتقت لك
0: كتير ولا شوي؟
3: كتير
0: وأنا أكتر بكتير. يا زبيدة خبريني شو عم تعملوا بالبيت؟ خلصتوا المدرسة؟ خلصت المدرسة وانت اشتقتي للمدرسة هلا؟
3: ايه
0: اه. طيب خليني قدي صار عمرك؟ قدي صار عمرك؟
3: خمسة ونص.
0: طيب حكيني شي بالتركي، حكيني شي نعم.
3: ما تنسى قديم
0: شي يعني؟ شي يعني؟
3: أنا
0: يعني
3: أنا اشتقت لك
0: يا حبيبة قلبي، وأنا كتير اشتقت لك وبدي بوسك من هالخد ومن هالخد. وكيف إبراهيم؟ مبسوط إبراهيم؟ وطه الصغير؟ وطه الصغير خبريني عنه، بعده بيبي صغير، عم بيعذبكم شي؟
3: شوي
0: شوي. طيب شو عم تعملي بالصيفية؟ كيف عم تتسلي يا زبيدة؟
3: بالتلوين.
0: بالتلوين؟ يا عين يا عين، شو بحش حلو التلوين. وشو كمان عم تعملوا؟ شو في شي؟
3: نسبح.
0: عم نسبح؟ وين عم نسبح؟
3: بابا جبنا بركة.
0: بركة كبيرة ولا صغيرة؟
3: كبيرة.
0: كبيرة يعني إذا هلأ كبيرة. إذا هلأ راح عمو مجد لعندكم بيقعد معكم بالبركة؟
3: ايه.
0: يا سلام يا سلام زوزو حبيبتي، انا كتير بحبك. بوسيلي ابراهيم وبوسيلي طه كتير، مرتين مرتين، وبوسيلي ماما ميرنا وبوسيلي بابا نوح كمان. ماشي؟
3: نعم.
0: ولما تجي بدنا نطلع سوا على اليوتيوب، نذكرها هيديك المرة
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا حبيبتي، وهلا بقلك باي باي.
3: باي.
0: مع ألف سلامة حبيبتي. انتي

0: طيب ناخد اتصال جديد. ألو ألو
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بس وطوا صوت الراديو، اسمعونا بس من التليفون عم يعطي صدى عندي. وعلي صوتك. مين معي؟ مين معي؟ ألو مين؟
1: ميكائيل.
0: حبيبي ميكائيل، شو الاسم الحلو. والعيلة، شو العيلة؟
1: لحام.
0: حبيبي قدي عمرك؟
1: 7 سنين.
0: ومن أي منطقة عم تحكي؟
1: الدكويني.
0: الدكويني. طيب يا ميكائيل يا صاحب الاسم الجميل، ميكائيل خبرني عن نشاطاتك بالصيفية هات لنشوف. شو بتعمل؟ شو بتسلي حالك؟
1: سجلنا بالدورة.
0: سجلنا بالدورة الصيفية. يا سلام، شو بنبسط لما أعرف إنه في أولاد حلوين مثلكم عم بيروحوا على الدورات الصيفية المشاريعية يتعلموا.
1: عم بدرس دين وعم بحفظ.
0: شو عم تحفظ؟ شو صرت حافظ؟ هات لنشوف.
1: رسالة ابن عساكر.
0: سمعني هيك المقدمة بدايتها.
1: قال الشيخ صخر الدين ابن عساكر رحمه الله: أعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسمائه العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة.
0: يا سلام ما شاء الله. حبيبي ميكائيل شو هاللفظ الحلو ما شاء الله. لاحظت يا عمو مجد اللفظ الحلو، كل حرف ظاهر. بسم الله عليك، كتير انبسطت فيك، وأنا دغري حنزل لك اسمك معنا من دون سؤال، شو رأيك؟
1: بارك الله.
0: آمين وفيك حبيب قلبي، وخليك عم بتواظب على الدورات الصيفية وتسمع كلمة الماما والبابا، وبدي اسمع عنك دايما أخبار حلوة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، مع ألف سلامة حبيبي.
1: السلام
0: وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا الكلام موجه لميكائيل وكل اللي عم يتصلوا فينا وكل اللي عم يسمعونا كمان. كمان بناخد اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: زينب حلبي.
0: أهلا وسهلا فيكي يا زينب، شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله.
0: قد ايه عمرك؟
2: 10 سنين.
0: ومن وين عم تحكي؟
2: من البسطة الفوقة.
0: جارتنا يعني. طيب يا زينب خبريني شو بتعملي بالصيفية وكيف تمضي وقتك، وهل عندك هواية معينة؟
2: بروح على الدورات الصيفية بجامعة البسطة الفوقة. عندي دورات مختصر وقرآن. وأحيانا بروح عند رفقاتي.
0: حلو. وبالنسبة للهوايات عندك شي هيك هواية بتحبيها؟
2: السباحة
0: والفوتبول. السباحة والفوتبول اثنيناتهم كتير حلوين وبأول بدن. طب شي هيك بإيديك بتعملي كهواية، شي بتعملي انت بتشتغلي بإيديك؟
2: أساور.
0: بتعملي كمان أساور؟ أكتر البنوتات بحبوا يشتغلوا بالأساور، آخر شي بصير عندك علبة كلها أساور ما هيك؟
2: هلأ ما عندي بس بدي أعمل.
0: إن شاء الله. برافو عليكي، منرجع من جديد لأنه هيدا كمان النشاط مهم كتير لقلنا. طيب سؤالك بيقول بدك تكملي، أنا حأحكي وأنت بتكملي، نحن نحب الخير لل
2: مسلمين
0: للغير، للغير نعامل بعضنا ب كيف نعامل بعض؟ نأذي بعض؟ كيف نعامل بعض؟ بمحبة ولا بقساوة ولا كيف؟ نعم
2: المحبة.
0: بلطف ومحبة. برافو عليكي. نسلك درب ال
2: شو؟
0: نسلك درب ال
3: نسلك درب
2: الخير.
0: ولا نسلك درب
2: شر.
0: شر. برافو عليك يا زينب، كتير حبيت مشاركتك معنا، وخليكي بهواياتك اللي بتحبيهن، وإلى اللقاء إن شاء الله، واسمك نزل.

0: الماما دايما بتنبهنا وبتعلمنا أشياء كتير، وما تزعلوا لما تكتر طلباتها لماما، لأنه بتكون كمان عم بتعلمكم أنه كيف تساعدوها. طيب بناخد آخر اتصال. عم بيقلنا عمو مجد، يلا. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: طارق. طارق عمران.
0: طارق عمران، أهلا وسهلا فيك يا طارق. قد عمرك؟
1: 8 ونص.
0: 8 ونص. ومن وين عم تحكينا؟ اي منطقة؟
1: برج ابو حيدر.
0: برج ابو حيدر، اهلا وسهلا فيك يا طارق. وخبرني كمان شو عندك نشاطات وهوايات بالصيفية؟
1: بنروح على الدورة الصيفية.
0: يا سلام.
1: ومنسبح ومنحفظ قرآن.
0: حلو حلو.

0: يا طارق عمران، واهلا وسهلا فيك وبالجميع.
1: واخوي بده يحكي معكم.
0: يلا يلا. الو
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. انا اسمي عامر عمران.
0: اهلا وسهلا.
1: من برج ابو حيدر.
0: كمان من برج ابو حيدر. قد عمرك؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله 10 سنين. طيب شو عندك هوايات خبرنا؟
1: نلعب باسكت ودورات صيفية ونحفظ قرآن.
0: يا عين، شو هالخبريات الحلوة. أنا وعمو مجد كتير كتير عن صح مبسوطين بهالخبريات. نتمنى لكم أكيد التوفيق، بتكونوا بدرجات عالية كتير. اسمك نزل معنا بما أنه أنت آخر اتصال، خلص اسمك نزل بكل الأحوال. شكرا لك يا عامر حبيبي، ومع ألف سلامة.
1: شكرا.

وهيك حبيبنا نوصل لآخر حلقتنا، بس قبل ما ننهي أكيد بدنا نقول الاسمين اللي ربحوا معنا. وقبل ما نقول الاسمين اللي ربحوا معنا بذكركم كل حدا حابب يشترك ببرنامج ماما ريما بده يقدم شيء مميز بهذا البرنامج ليطلع بحلقة مميزة على اليوتيوب ويشوفوا رفقاته وأحبابه وأهليته وأصحابه وينبسطوا فيه. بس المهم أنا شرطي كتير بسيط وكتير حلو، بدي شيء من صنع إيديكم، بدي تعملوا لعبة، تعملوا مجسم، تعملوا تجربة علمية، يمكن أشغال يدوية وهي واسعة جدا، يمكن تجهزوا موضوع مميز للنقاش منزبطوا أنا وياكم قبل الحلقة مع العنوان مع التفاصيل كلياتها، يمكن تعملوا طيارة سيارة ما بعرف، يمكن تخبرونا عن هواية لإلكن وتفرجونا أشياء من شغل إيديكن، يمكن بتحبوا هواية الطبخ، الزراعة، شكل خرز، الخياطة، يمكن مهنة بتحبوها خبرونا إياها واتصلوا فينا لنظبط حلقة نحن وياكن على اليوتيوب. طيب هلأ أول اسم ربح معنا منقول مبارك لإليك يا ليا جبك، ليا بتذكر من عرمون ربحت هدية تقديم نداء المعرفة. والاسم الثاني مبارك لإلك يا طارق عمران، فإذا مبارك لليا جابك وطارق عمران ربحتوا هدية تقديم نداء المعرفة. بقلكم بالأخير اسمعوا كلمة الماما والبابا وحبون أكثر بكتير وساعدون أكثر بكتير لحتى نحبكم أكثر بكتير، وإلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟

0: ستايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
9: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، درون معادية ألقت قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إصابتان باستهداف بيك أب عند أطراف شوكين وكفر دجال، وطيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عارض مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية. الرئيس سلام وصل إلى تركيا حيث أجري له استقبال رسمي في مطار إسطنبول، ومن المقرر أن يجتمع مع إردوغان مساء. السفير السعودي زار قائد الجيش العماد هيكل وجرى عرض لآخر المستجدات. سي إن إن عن مسؤول أمريكي: جهود دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني. ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وحصيلة الشهداء ترتفع. الداخلية السورية اعتقال جميع أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز. روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على قاعدة جوية في روستوف. اندلاع حريق بمصفاة روسية للنفط بعد هجوم بمسيرة. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع صافٍ مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلست أبالي بكل الناس إن غضبوا. أخي المؤمن، اعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ففوض أمرك إلى الله وثق بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتذكر دائما أننا لسنا في الجنة، بل نحن الآن في هذه الدنيا، وهذه الدنيا هي دار بلاء. فالدنيا تغر وتضر وتمر، فتوكل على الله واصبر على ما ابتلاك الله به، وإياك والاعتراض على الله، فإنه تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، ويفعل في ملكه ما يشاء. بل اصبر كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين

فإذا أصابتك مصيبة أخي المسلم فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره. فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ابنه إبراهيم وهو يحتضر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، أقسم الله تعالى في القرآن في سورة البلد أن الإنسان خلق في شدة، في نصب، في تعب، فقال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأول ما يكابد الإنسان قطع سرته، ثم إذا شد عليه القماط يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد عليه من بعض اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة، ويكابد فيه مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم سؤال الملكين، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. فلو كان الأمر إلى الإنسان لما اختار هذه الشدائد كلها، وذلك يدل على أن للإنسان خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمتثل أمره. فامتثلوا أمر الله إخوة الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف، فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
10: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
9: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لـ3 ونص إلا 5 بعد الظهر.
10: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
9: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا عنده.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا،

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أصل الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أركان الصلاة. أركان جمع ركن، الركن يعني ما يكون جزءا من العمل، والعمل لا يصح بدونه. أما الشرط ليس جزءا من العمل، لكن هذا العمل لا يصح بدون هذا الشرط. نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة. أما لما نقول النية للصلاة، النية جزء من الصلاة، فهذه ركن. وأيضا يسمى الركن عند العلماء الفرض، يعني إذا قلنا فروض الصلاة كما إذا قلنا أركان الصلاة، إذا قلنا فروض الوضوء كما إذا قلنا أركان الوضوء. ولا فرق بين الركن والفرض والواجب هنا. أما في الحج هناك فرق، في الحج أركان الحج ويقولون واجبات الحج. الأركان في الحج إذا تركها لا يصح حجه، كطواف الإفاضة مثلا، والنية مثلا، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في عرفة. هذه تسمى أركانا، وتوجد واجبات. هذا الواجب في الحج إذا تركه يأثم وعليه فدية، لكن لا يفسد حجه بذلك، بترك هذا الواجب الذي هو من واجبات الحج. أما الركن إذا تركه فالعمل لا يصح، كما يحصل من بعض الناس يرجعون من مكة ولم يطوفوا طواف الإفاضة، أو داروا حول الكعبة لكن لم يكن هذا الطواف صحيحا، مثلا طاف حول الكعبة ووضوءه منتقض، يعني ليس متوضئا، لا يصح الطواف حول الكعبة، لا بد له من رفع الحدث الأكبر والأصغر. فإذا كان على غير وضوء لا يصح طوافه. وحصل من بعض الناس أن رجع من مكة ولم يطف طواف الإفاضة، فهذا بعد الإحرام في رقبته، ما تم له الحج بعد. وهذا الطواف له وقت يبتدئ من منتصف ليلة العيد، لكن إلى نهاية العمر يبقى وقته، يعني يلزمه أن يرجع. لو كان سافر إلى مصر أو إلى بلاد الشام، يلزمه أن يرجع إلى مكة ليطوف طواف الركن الذي لا بد منه لصحة الحج. قال المؤلف رحمه الله: أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل، يعني لا بد أن ينوي الصلاة حتى تصح صلاته، ويعين ذات السبب أو الوقت، وينوي الفرضية في الفرض. الشرح أن النية هي ركن من أركان الصلاة، وهي عمل قلبي، يعني ليست عمل اللسان النية، فلو هو أجرى على لسانه، قال نويت أن أصلي فرض العصر، لكن ما أجرى النية القلبية على قلبه حين قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، ما صح، كأنه ما حصلت منه النية القلبية، كأنه ما نوى. يعني إذا أجرى النية على اللسان ولم يجرها على القلب فما حصلت النية، لأن النية عمل قلبي. ما هي النية؟ قصد الفعل بالقلب، هذا معنى النية، مقرونا بأول العمل. هنا في الصلاة لابد أن يقرن هذه النية أثناء تكبيرة الإحرام، أثناء قوله الله أكبر، في أي لحظة أوقعها أجراها على قلبه صحت هذه النية. ومعنى حين نقول أوقعها أجراها على قلبه، يعني أنه قصد ذلك، واضح؟ لما نقول أنه أوقع هذه النية أجراها على قلبه، أي قصدها في قلبه. مجرد أن يقصد في قلبه أنه يصلي فريضة العصر، فرض العصر، أثناء قوله الله أكبر، هذه نية. يعني ليس شرطا أن يجري لفظا بعينه، إنما الذي لا بد منه أن يقصد هذا الفعل بقلبه،
بقلبه يقول أصلي فرض الظهر أو فرض العصر، وعلى قول عند الشافعية لو تجردت هذه النية عن الفرضية يصح، يعني لو قال أصلي العصر أصلي الظهر هذا أخف على بعض الناس الذين يظنون، بعض الناس يظنون أنه كيف أنا أوقع هذا كله أثناء قولي الله أكبر، وسهل جدا إن تعود على ذلك يجده سهلا ليس أمرا صعبا. فهؤلاء مثل هؤلاء ماذا نقول لهم؟ قل أصلي العصر أصلي الظهر أصلي الصبح أثناء قولك الله أكبر لنقطع عنه هذا، وإلا فهو شيء سهل بدون أن يمد، لأن بعض الناس تسمعونه كما أسمع أنا يمد يقول الله أكبر حتى يجري هذا على قلبه، لا حاجة إلى هذه الإطالة. والأصل أن لا تطيل هنا، الأصل أن تقول الله أكبر. المد هنا كم حركة في لفظ الجلالة الله؟ يمد حركتين. فعلى كل لو مد هذا المد اللي هو كنحو الذي قلته الآن لا يفسد، لكن الأصل أن يفعل كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلم بالتلقي وبالإسناد، كيف الصحابة رووا عن الرسول ثم أخذ التابعون وهكذا إلى أن وصل إلى الأئمة الذين دونوا هذا وعلموه الناس. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد في التكبير، لا يمد هذا المد الذي يفعله بعض الناس. وأنتم مطلوب منكم لأنكم أهل الحق أهل السنة والجماعة أن تكونوا قدوة للناس، لا أن تكونوا سببا لنفور الناس. الناس الذين ما سمعوا مثل هذا يستغربون إذا دخلوا المسجد هنا وواحد أول مرة يدخل وجدك تقول الله أكبر وأنت مأموم. المأموم يجهر أم يسر؟ يسر. من الذي يجهر بالتكبير؟ الإمام، مطلوب من الإمام أن يجهر، أما المأموم يسر. وكذلك ما تعرفونه من جهر بعضهم في القراءة، المطلوب من هؤلاء المأمومين أن يسروا في القراءة. نحن نسمع قراءة الإمام كما اليوم في صلاة الجمعة، ثم بعد قراءته الفاتحة نحن نقرأ الفاتحة. كيف نقرأ الفاتحة؟ سرا أم جهرا؟ سرا. فإذا جهرت وقعت في الكراهة، مش حرام ولا تفسد صلاتك، لكن وقعت في الكراهة، خالفت السنة. أنت مطلوب منك وأنت مأموم أن تسر في القراءة لا أن تجهر بالقراءة. طب إذا واحد هلق في المسجد مثلا كان في 500 واحد وكل واحد صار يجهر، شو بيصير؟ ماذا يحصل؟ يتشوش الإمام ويتشوش المصلون، والتشويش على المصلين حرام. لو كان بالقراءة، قد واحد يقول يا ما عم نصلي كمان هون إذا شوشت على المصلين، لو كان بالقراءة لا يجوز أن يشوش على المصلين. فكل منا لينتبه إلى هذا، ومتى يجهر؟ في قول آمين، حين يؤمن الإمام، ليس يسبقه. كثير من أهل بلادنا يسبقونه، بل بعضهم قبل أن ينطق بالنون، وليس هو يمد المد اللازم هنا الذي هو ست حركات ثم يمد في الياء التي قبل النون، وبعضهم يسبقه في قول آمين. السنة أن يؤمن المأموم مع تأمين الإمام، وورد في الحديث أنه إذا وافق تأمين المصلين تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهؤلاء المصلين، إذا جاءوا بذلك على الوجه الصحيح على الوجه الوارد كما نحن نفعل لأنكم تعلمتم. نحن نؤمن في صلاة الجمعة في الصلاة الجهرية مع تأمين الإمام، فإذا وافق هذا التأمين تأمين المصلين تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهؤلاء المصلين. لذلك العناية بالاتباع أمر مهم، لأنك إن أتيت بهذا العمل أو بهذا الذكر موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنت تنال الفضائل التي ذكرت التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشرح أن النية هي ركن من أركان الصلاة وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، لكن منه حرام، ليس شيئا حراما وليس شيئا منكرا. فالأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة في التكبير، ويجب مع ذلك أن يعين الصلاة التي لها سبب كالخسوف. صلاة الخسوف سببها الخسوف، صلاة الكسوف سببها الكسوف الذي يحصل في الشمس، الكسوف الذي يحصل في القمر، وهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة التي لها وقت كالضحى، صلاة الضحى لها وقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد نحو ثلث ساعة من شروق الشمس، هذه تسمى صلاة الضحى، كان الرسول يصليها صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثماني ركعات، تصليها ركعتين ركعتين، هذه سنة وفيها ثواب عظيم، والرسول ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة. سبحة الضحى معناه صلاة الضحى، هذه الصلاة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها أجر عظيم. وكان شيخنا رضي الله عنه قال لي ذكرني كل يوم قبل أن يدخل وقت الظهر بصلاة الضحى، لأنه من كثرة انشغاله بتعليم الناس وقضاء حوائج الناس قد ينسى، فقال لي كل يوم ذكرني بصلاة الضحى، وكان يصليها كل يوم رضي الله عنه. وأن ينوي إن كانت الصلاة مفروضة أنها فرض، فإذا كان هذا المصلي صغيرا لا يلزمه أن يقول أصلي فرض العصر يعني دون البلوغ، لأنه لا يوجد شيء فرض عليه الآن هذا الصغير. لكن إن قال الصغير دون البلوغ أصلي فرض العصر يجوز، لأن معناه الذي هو فرض على المكلفين، أو يكون المعنى الذي هو بالنسبة لي صورة الفرض، أما بالنسبة للبالغ فرض، بالنسبة للصغير الذي دون البلوغ هو يعمل صورة الفرض. فإذا قال أصلي فرض العصر أو فرض الظهر أو فرض الصبح، الصغير الذي دون البلوغ جاز ذلك ويكون له معنى صحيح. كل ذلك يجب تحصيله مع التكبير، أي ضمنه في مذهب الإمام الشافعي، يعني أثناء التكبير بين الهمزة والراء أن يوقع هذا القصد، هذه النية، يقول بقلبه مثلا أصلي فرض الظهر، يعني هنا يذكر الفقهاء يقول بقلبه مثلا، لا يقصدون أن هذا اللفظ، أن إجراء هذا اللفظ متعين، إنما يريدون بذلك ضرب المثل لتعرف أن المقصود أن تقصد هذا بقلبك، أن تقصد فعل الصلاة بقلبك، أو أصلي فرض العصر أو أصلي الضحى أو أصلي الوتر. وقال بعض الشافعية إن نية الفرضية غير لازمة، فتصح الصلاة بدونها على هذا الوجه، وهذا في تسهيل، طالما في تسهيل نحن نترك الناس على التسهيل إن أرادوا التسهيل، والذي يريد الاحتياط نقول له، الذي يريد الاحتياط يقول فرض العصر، فرض الظهر، فرض الصبح وهكذا. قال المؤلف رحمه الله ويقول بحيث يسمع نفسه، يعني القراءة حتى تكون مجزئة معتبرة صحيحة كافية لابد أن تكون بحيث يسمع نفسه، يعني يقرأ بحيث يسمع نفسه، ليس بحيث يسمع غيره. فلو كان مانع منعه من سماع قراءة نفسه، ولولا المانع لسمع، فالاعتبار في حال عدم وجود المانع. واحد أراد الصلاة ورشة عمار برا أو تركتورة بحفور أو عم بيشيل الزفت، وهو صار يقول على حسب العادة، الآن أنا أسمع نفسي بس ما عم بسمع كل المسجد، هو هذا شوي بيعطي، فإذا كان في برا ورشة ما حأسمع حالي، فشو بعمل؟ برفع صوتي حتى أسمع نفسي مع وجود هذا المانع من سماعي نفسي؟ لا يلزمني ذلك، ببقى على الأصل وهو أنني أقرأ
بحيث أسمع نفسي لولا وجود هذا المانع. أو واحد مثلا طرأ عليه علة في أذنيه وإن قرأ بحيث يسمع نفسه على حسب الأصل ما عم يسمع، في عنده شيء بديناه، هل يلزمه أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه مع وجود هذا المانع الطارئ؟ لا. لذلك استعمل الفقهاء وجزاهم الله خيرا هذه الكلمة بحيث يسمع نفسه، ولو كان مانع منعه من سماع نفسه ولولا وجود المانع لسمع نفسه، فيقرأ بحيث يسمع نفسه لو لم يكن هذا المانع. ككل ركن قولي، يعني أن الأركان القولية لابد فيها من القراءة بحيث يسمع نفسه. ما في شيء بقول الفقهاء هنا أنه يقرأ بقلبه، لا، بعض الناس هكذا يفعلون، لا يقرؤون بلسانهم هذه الأركان كالفاتحة والتحيات والسلام، إنما يقول أنا أقرأ بقلبي. لا يصح، هذا شيء ليس له اعتبار، أن يقرأ بقلبه ما صحت صلاته إن فعل ذلك. وهذا يحصل من كثير من العوام، أنك لو كنت تجاوره متصقا به لا تسمع شيئا، هو الأصل أن يسمع هو نفسه، لكن حتى يعني حرف السين الصاد كل هذا لا يرى أثر عليه، وبعضهم إلى درجة أنه لا يحرك فمه، يعمل هكذا لا يحرك فمه. طب إذا كان لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه تحصل القراءة؟ لا، هذا أتعب نفسه على الفاضي، وهذا يدخل في من يدخلون تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أتعب نفسه بأن سهر وعمله ليس مقبولا، لأنه ليس صحيحا، لأنه ما وافق شرع الله، وما أكثر منهم كذلك. لما كنت أخطب الجمعة في البسطة وأنا على المنبر أرى بعض الناس يدخلون إلى المسجد يريدون بحسب الظاهر صلاة ركعتي تحية المسجد، فأنا أقول في قلبي سأجري يعني الحروف على قلبي لأرى كم يأخذ هذا الإنسان من الوقت، ففي أكثر من مرة أجريت على قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، أخونا ركع، ما يعني لا يتصور بحسب العادة أن يكون قرأ الفاتحة، فماذا فعل؟ وقف، وبتشوفه بالعزوات بيقول الفاتحة، بعض الناس بيقول ولا الضالين آمين، يعني ما قرأ الفاتحة. طب أنت يعني تريد أن تظهر للناس أم تريد أن تفعل طاعة حتى تكسب الأجر والثواب؟ أنت دخلت المسجد، أتيت من البيت، تحملت هذا، لماذا فعلت ذلك؟ لتعمل صورة أم تريد أن تعمل عبادة حتى يكتب لك الأجر؟ إذا أردت العبادة التي تكون سببا لتثاب لابد أن تأتي بها على ما يوافق شرع الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هو أرشد الصحابة، يعني كأنه يقول خذوا عني الصلاة، قال خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك الحج مناسك العمرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني معنى ذلك أن هذه الأفعال التي أفعلها في الصلاة هي أدلة، خذوها، خذوا هذه الصلاة التي صليت. فقهاء لما ينصون يقولون يفعل كذا، يرفع يديه كذا بصفة كذا، يقبض بصفة كذا، يركع بصفة كذا، أين أتوا بهذا؟ مما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فترى أحيانا الصحابية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى عند الكوع، عند الكوع الذي هو هذا، ورأيته ورفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، هذا المنكب هنا منكب وهنا منكب، فأخذوا الصحابة جزاهم الله خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا وعن أمته خيرا هذا، ونقلوه، ثم أولئك الذين سمعوا من الصحابة نقلوهم. مش هيك بنقول نحن الإسناد له اعتبار، مش الواحد بيألف من عنده
أو بيقول أنا رأيي كذا، أنا رأيي كذا، رأيي أعمل هيك، ما رأيي هيك. لا، هون ما في مجال للرأي في هذا، هنا الاتباع. كيف يكون هذا الاتباع؟ بمعرفة كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصل بالإسناد عن طريق الصحابة. عشان هيك العلماء قالوا من سب الصحابة جملة كفر، من طعن في الصحابة جملة كفر، لأنه طعن في الدين. حتى القرآن الكريم كيف وصل إلينا؟ عن طريق مين؟ الصحابة. فإذا واحد قال كل الصحابة همج كفر، أو قال كل الصحابة كذابون كفر، لأن الدين إنما وصلنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الصحابة. لذلك كان من يطعن في كل الصحابة أو يشتم كل الصحابة طاعنا في الدين، لأنه ما وصلنا الدين إلا عن طريقهم، فجزاهم الله خيرا. لما واحد يقول لك ليش الفقهاء قالوا يفعل كذا، يقف كذا، يرفع يديه بصفة كذا، مما أخذه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهو ثاني أركانها. ومعنى كلمة الله أكبر، الله أكبر كبير قدرا، أي أكبر من كل شيء قدرا، ليس معناه أن الله له حجم. وهذه الكلمة سيأتي تفصيل فيها، تلفظ كما نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ليس الله أكبر كما يقول بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا فاسد، وليس الله أكبر. بعض الناس يكتبون الله أكبر، حتى بعض المؤذنين إن أنصت لأذانه يأتي بواو بين لفظ الجلالة الله وبين لفظ أكبر، وهذا فاسد، ومعناه فاسد، لأن المعنى يصير يوجد ما هو أكبر من الله، أعظم من الله، وهذا المعنى فاسد. وإذا قال أكبر، هذه الكلمة معناها جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، يعني هذا شتم لله سبحانه وتعالى. إنه بعض الناس يقول لك اتساهل فيها مرأها، بعض الناس تعودوا شو كيف مرأها، هذا يقول كلاما فاسدا، هذا يقول لفظا لا يليق بالله، كيف شو مرأها هاي. بعض الناس هيك بيقول لك، ما تشدد، ما تعمل حنبلية. هلا إيش الإمام أحمد شو شبه من السلف الصالح رضي الله عنه، كان صديقا رضي الله عنه، من أكابر أكابر الأولياء، من المجتهدين. بعض الناس تعودوا هيك، يقول لك ما تسوق لي يا حنبلية، أو ما تعمل شو، أنت عارف شو عم تحكي، عارف لمين عم تنسب أنت هذا الانتقاد، لإمام من أئمة المسلمين يتبعه آلاف مؤلفة من المسلمين في مذهبه، وهو من أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة. الشرح أن مما هو لازم لا يصح التكبير بدونه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه جميع حروفه، مش بحيث يسمع نفسه بعض الحروف والباقين ليس بحيث يسمع نفسه، لا يصح. وكذا كل ركن من الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فإنه يشترط فيه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه، لأن هذه كلها أركان قولية. الركن القولي الشرط فيه أن ينطق بحيث يسمع نفسه، ليس له أن يقول أقرأ في قلبي. مسألة: إن كان بلسانه اضطراب لا يمكنه أن يفصح بالتكبير، أو كان أخرس، بعض الناس الله ابتلاهم بالخرس وهذا مستحيل على الأنبياء، أو مقطوع اللسان، فإنه يجب عليه أن ينوي التكبير ويحرك لسانه وشفتيه بقدر ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخذت منه قواعد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني هذا الإنسان قطع لسانه لكن يستطيع أن يحرك شفتيه، فيأتي بما هو يستطيعه مما هو يلزمه، لا يترك الكل. واحد مثلا عجز عن القيام في الصلاة،
لا يقال له خلص عجزت عن القيام ما تصلي لا تصلي له، فأتوا منه ما استطعتم. الفقهاء يقولون فليصلي جالسا، عجز أن يصلي عن أن يصلي جالسا يقول الفقهاء فليصلي مضطجعا مثلا على جنبه وهكذا. أن بعض الناس يمرض يتعب يصيبه شيء فبيوم يترك الصلاة، أو بعض الناس بفوت على المستشفى مجرد أن دخل المستشفى بترك الصلاة بيقول لك ليس على المريض حرج. يورد النص القرآني في غير محله، الآية الكلام فيها عن الجهاد، إذا كان إنسان مريضا ودعا الإمام المسلمين إلى الجهاد بحيث لا يقدر على أن يذهب للجهاد، أو كان أعمى لا يستطيع أن يخرج للجهاد، هل عليه بأس عليه معصية إذا ترك خروج؟ لا، بس الآية عن من الكلام فيها؟ عن من؟ عن الشخص الذي عجز بسبب المرض أو العمى عن الخروج للجهاد، ما عليه حرج ليس عليه معصية. هلأ نحن برمضان والصوم فرض، طب واحد مريض فعجز عن الصوم هل يطالب بالصوم مع كونه عاجزا عنه؟ لا، بس إني من عندهم بيحكوا بيقول لك ليس على المريض حرج، خلاص ما ليس عليه حرج. ليس على المريض حرج بمعنى أنه إن عجز عن الإتيان بكل ما هو لازم أتى بما يستطيعه مما هو لازم، مش معناته بيترك كل اللازم. ففات على المستشفى ويضره لو وقف، شو بيعمل؟ يصلي وهو مستلقي، يضره لو صلى على جنبه يصلي وهو على ظهره، يضره لو صلى على ظهره لو كان منبطحا على بطنه يصلي، لا يترك الصلاة. فأتوا منه ما استطعتم. طيب يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهذه ركن من أركان الصلاة بيتركها بيقول لأني مريض ليس على المريض حرج؟ لا، يأتي بالفاتحة وهكذا. وكيف يعرف؟ بأن يتعلم. أمتى يا أحبابنا أنتم من المتعلمين؟ أمتى الواحد بيتيمم؟ إذا أجع بيلو يتيمم ولا للعذر؟ إذا أراد الصلاة للعذر. بعض الناس اللي أنا شفته بعيني من كبار السن ببيروت كان إذا واحد منهم أصاب الزكام شوية رشح شوية تجريب بيتيمم، على زعمه بيتيمم، كمان مش تيمم مظبوط كمان. كيف بيتيمم؟ بجيب المخدة بيطرق عليه بيمسح وشه بيطرق عيده وبيصلي قال على زعمه، هو شو مرشح؟ كيف هذا؟ وهذا كان صورته صورة المتعلم، مش تعلم عند الشيخ عبد الله، لا، صورته صورة من تعلم. فهل يجزئه ذلك؟ هل يصح ذلك؟ لا، هذول عندهم استهتار، هذول عندهم استهتار، لكن الويل لهم إن ماتوا ولم يتوبوا ولم يصلحوا ما أفسدوه، الويل لهم. كنا نروح على مسجد رمل الظريف كان اسمه لأنه قريب من بيتنا، على اسمه مسجد الفاروق صار، فكنت أرى بعض كبار السن يا أحبابنا وأنا صغير كنت يمكن عمري 8 سنين يأتي المسجد الشتوية فيضرب على الحائط، حائط بويا مش حجر كمان مثل هذا، ويتيمم على زعمه وهو ظاهر من بيته شكله منشط يعني جاي من البيت على المسجد يضرب على الحائط على يتيمم وبيصلي، هل يقبل منه ذلك؟ لا. هل يصح منه ذلك؟ طب لو كان معذورا له أن يتيمم يضره الماء مش على الحائط البويا بيضرب حتى يتيمم، شوفوا قديش في أغلاط. شو سببها؟ الجهل، سببها الإعراض عن مجالس أهل العلم الثقة، هذا ما يوصل هؤلاء لهذا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأحب أن يجهر بالتكبير الإمام، وأحب أن يجهر بالتكبير ويبينه، يعني أن يخرج كل حرف من مخرجه على الوجه الكامل مع التبيين يعني، وهذا نص للإمام الشافعي في كتاب الأم. ولا يمططه، التمطيط الفقهاء يقولون معناه زيادة المد على المد المشروع، هذا التمطيط. بتسمع بعض المؤذنين إذا بتعد على أصابعه الحركات في منهم زادوا على 25، زادوا أكثر من 25، هذا يسمى تمطيطا، هذا غير اللي يسموه لعب الحنجرة اللي بيعمل هيك بيعمل هيك، هذا شيء آخر، هذا كمان ليس مشروعا في الأصل. هذا الأصل أن يأتي به باللفظ على الوجه الذي يتلفظ به مع مراعاة المد على حسب ما
ذكر أهل التجويد هذا الأصل، فمكروه له أن يزيد في المد على ما هو مشروع ولا يمططه، وإنما يجهر الإمام ليسمع المأموم. أما المأموم لا يجهر، مين بده يسمع؟ هو بحيث يسمع نفسه. والتمطيط هو المد الزائد، يعني الزائد على ما هو مشروع عند أهل التجويد. وأما المأموم فلا يستحب له الجهر به بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، لأنه لا يتبعه غيره. الفقهاء بيذكروا بالمسائل البسملة عند الطعام، يقولون يستحب أن يبسمل عند كل لقمة، يعني أن يقول بسم الله بسم الله بسم الله عند كل لقمة، سنة هذا. وأن يسر بهذا إلا أن يكون عالما يتبع فيجهر حتى يتبعه غيره. يعني هون الأصل هو أن يسر، بسم الله بيقولها سرا، إلا أن يكون عالما يتبع حتى يتبعه الناس يجهر. فهون الإمام هو الذي يجهر والمأموم يسر، لأنه لا يتبع غيره المأموم، بل يأتي بالواجب، وأقله أن يسمع نفسه، وإن كان أقل من ذلك لم يعتد به. هذا نص الفقهاء، يعني إن كان نطق به أجرى على لسانه ولم يكن بحيث يسمع نفسه فلا يعتد به، يعني منه صحيح منه مقبول، ما حصل اللازم في تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام شو حكمها بالصلاة؟ ركن، وإذا لم يصح ركن من الصلاة ما صحت الصلاة. أن في ناس بيتساهلوا، في ناس بيتساهلوا، قال إن لم يأتي بها بحيث يسمع نفسه لم يعتد بذلك، يعني ما صحت صلاته، لأن ذلك ليس بتكبير بل هو حديث نفس. يعني هذا العلماء لا يعدونه تكبيرا، إنما يعدونه حديث نفس. كيف الواحد عم بيحكي مع حاله يعني بجواته، لا يعد تكبيرا، فنقص ركن هنا من أركان الصلاة فما صحت هذه الصلاة. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية

0: عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. أكدت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية أن لبنان قرر المشاركة في جولة المفاوضات المباشرة في روما في 14 و15 من تموز الجاري بعد تبلغه التوضيحات الأمريكية حول طبيعتها، بالتالي تأكيد حضور واشنطن لها. وأشارت المصادر إلى أن مستوى التمثيل اللبناني في هذه الجولة التفاوضية لم يحسم بعد ولا يزال موضوع بحث. وكشف مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل في خطوة تعكس تقدما في الجهود الرامية إلى تطبيق التفاهمات المتعلقة بجنوب لبنان. وأضاف يقول إن العمل جار على إعداد الخرائط وتحديد مناطق تجريبية إضافية في جنوب لبنان تمهيدا لتنفيذ مراحل الإطار المتفق عليه. وأشار إلى أن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستحدد خلال الأيام المقبلة.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة اللواء قبل أيام من جولة التفاوض المفترض أن تعقد في روما الأسبوع المقبل، وقبل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن في 10 من تموز الحالي، جلس السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، والتقى عيسى لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرضا معا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. وكرر رئيس بري السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به وخطوات الانسحاب من لبنان إلى الحدود الدولية ولحشد الدعم الخارجي. أيضا التقى الرئيس نبيه بري أمس سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى لبنان، وركز معهم على مواضيع الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار. وأكد بري أمام السفراء على توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافق عليها، مع ملاحظات صندوق النقد الدولي بحسب ما ذكرت صحيفة اللواء.
0: جولة الصحافة.
1: تجمع التحليلات السياسية في فاينانشال تايمز وتليغراف والغارديان وإكسيوس على أن انهيار الاتفاق لم يكن مفاجئا، بل جاء نتيجة أزمة ثقة مزمنة بين لبنان وطهران، إذ اتهم كل طرف الآخر بعدم تنفيذ التزاماته، لتتحول الهدنة إلى مجرد استراحة قصيرة قبل استئناف المواجهة. وترى الكاتبة كيم غطاس في فاينانشال تايمز أن واشنطن دخلت الأزمة من دون رؤية استراتيجية واضحة، معتبرة أن ما يبدو من الخارج سياسة أمريكية متماسكة ليس سوى سلسلة قرارات متناقضة أربكت الحلفاء قبل الخصوم. وبحسب تقرير لصحيفة تليغراف، فإن إدارة ترامب تقف حاليا أمام 3 رئيسة: شن حرب واسعة ضد إيران، أو مواصلة سياسة الضربات المحدودة والضغوط الاقتصادية، أو العودة إلى طاولة التفاوض بشروط أكثر مرونة. ويرى خبراء تحدثوا للصحيفة أن الخيار الأول يبقى الأقل ترجيحا، لأن حربا شاملة قد تؤدي إلى ضرب القواعد الأمريكية في الخليج وإغراق أسواق الطاقة في فوضى عالمية، فضلا عن افتقار الرأي العام الأمريكي إلى الحماس لخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط. أما الخيار الثاني هو الأكثر احتمالا، فيقوم على مواصلة استهداف المواقع العسكرية الإيرانية وإقرار عقوبات إضافية، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا. في المقابل يبدو أن طهران خرجت من الحرب بقناعة مختلفة، فبحسب تقرير آخر في صحيفة تليغراف، لم تعد القيادة الإيرانية تعتبر الصواريخ أو المسيرات سلاحها الأكثر تأثيرا، بل الجغرافيا التي تمنحها القدرة على التحكم بأهم شرايين الطاقة العالمية، من جهته يرى كاتب في الجارديان أن انهيار مذكرة التفاهم كان نتيجة طبيعية لانعدام الثقة التاريخي بين الجانبين، ويقول أن طهران لا تقتنع بإمكانية حصولها على رفع دائم للعقوبات، بينما رأت واشنطن أن إيران تستخدم مضيق هرمز لتعزيز نفوذها الإقليمي بدلا من تنفيذ روح الاتفاق. وفي السياق ذاته يشير تقرير لموقع أكسيوس إلى أن ترامب يحاول الجمع بين خطابين متناقضين، فهو يواصل عرض القوى العسكرية عبر نشر مشاهد الضربات على منصاته الاجتماعية، لكنه يبحث في الوقت نفسه عن مخرج سياسي لحرب لا تحظى بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة. وتشير مجمل هذه التقديرات إلى أن الطرفين لا يسعيان حاليا إلى حسم عسكري نهائي، بل إلى إقرار معادلة ردع جديدة. فالولايات المتحدة تعتمد سياسة الضربات المحدودة والعقوبات والضغط الدبلوماسي لإجبار إيران على تقديم تنازلات، بينما تراهن طهران على استنزاف واشنطن وتهديد طرق الطاقة العالمية لرفع ثمن أي مواجهة مستقبلية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث، أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك اينما كنت. الان يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول او عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بيان أنه لا يكفر مسلم بمعصية ما لم يستحلها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وأما ما دون الكفر من الذنوب فيغفره الله لمن شاء من عباده المسلمين العصاة الذين ماتوا بدون توبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فما دون الكفر من الذنوب ولو كان كبيرة لا يحكم على مرتكبه بالكفر إن لم يستحلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن مات بدون توبة وعذب في النار لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج من النار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فيعلم مما سبق أن من جمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو مسلم مؤمن يدخل الجنة لابد، ولو لم يؤد الفرائض كلها ويجتنب المحرمات كلها. وإن من وقع في الكبيرة من غير استحلال لا يكفر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت مارلان وهبي في صحيفة الجمهورية: يلتقط اللبنانيون أنفاسهم بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مذكرة التفاهم مع إيران في وقت تعيش فيه المناطق الجنوبية حالة من القلق والترقب. وشهد الجنوب أمس نزوحا مجددا بعدما سادت أجواء من الذعر إثر التحليق المكثف للطائرات الحربية وتداول معلومات عن احتمال تجدد العمليات العسكرية، وأتي ذلك في ظل انهيار التفاهم الذي كان قد أوقف المواجهة العسكرية مؤقتا مع إعلان واشنطن استئناف الضربات العسكرية، واعتبار ترامب أن الاتفاق أصبح منتهيا. تقول مصادر مطلعة أن إلغاء مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة اندلاع حرب شاملة فورا، لكنه يرفع مستوى المخاطر بشكل كبير، لأن الاتفاق كان يشكل الإطار الوحيد الذي يمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، ومع انهياره تصبح كل الجبهات مرشحة للاشتعال سواء في الخليج أو العراق أو سوريا أو لبنان، خصوصا إذا استمرت الضربات المتبادلة أو توسعت لتشمل أهدافا جديدة. أما لبنان فيبقى الحلقة الأكثر هشاشة في هذا المشهد، فكل تصعيد بين واشنطن وطهران ينعكس مباشرة على الساحة اللبنانية، سواء عبر ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية أو من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية. ويزداد القلق لأن لبنان لا يزال يعاني أزمة اقتصادية خانقة، فيما أي مواجهة جديدة قد تعيد شبح النزوح والدمار وتعطل ما تبقى من مقومات التعافي. وتكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى الولايات المتحدة أهمية مضاعفة في هذا التوقيت، إذ يعول عليها لبنان للحصول على ضمانات سياسية ودعم دولي يمنع انزلاقه إلى أتون مواجهة جديدة، ويؤكد أهمية تحييده عن أي صراع إقليمي، غير أن نجاح هذه المساعي يبقى مرتبطا بحجم التصعيد الأمريكي الإيراني وبقدرة القوى الدولية والإقليمية على إعادة فتح قنوات التفاوض. في المقابل تبدو إيران أمام خيارات معقدة، فهي لا ترغب على الأرجح في حرب شاملة تستنزف قدراتها، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بتلقي الضربات من دون رد، ما يعني أن سياسة الرد المدروس قد تستمر مع إبقاء باب التصعيد مفتوحا إذا شعرت بأن مصالحها الاستراتيجية أصبحت مهددة. ويبقى السؤال الذي يشغل اللبنانيين اليوم: هل ينجح المجتمع الدولي في احتواء التصعيد قبل أن تصل نيرانه إلى لبنان، أم أن البلاد ستجد نفسها مرة جديدة في قلب صراع إقليمي لا تملك القدرة على تحمل كلفته؟ وفي ظل التطورات المتسارعة تبدو الإجابة مرهونة بالساعات والأيام المقبلة أكثر من أي وقت مضى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير على كل لسان.

على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام.

صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف عليه.

0: قد علا.
1: ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأي ربح أعظم من هذا الربح؟ وأي تجارة أربح من هذه التجارة؟ أنكم كلما صليتم على نبيكم صلاة واحدة صلى الله عليكم بها عشرة. فانظروا هذا الربح واجنوا هذه الثمرة.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز الجبار.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشهامة، وصل على سيدنا محمد صاحب العلامة، وصل على سيدنا محمد المعروف بالوسامة، وصل على سيدنا محمد الموصوف بالكرامة، وصل على سيدنا محمد المخصوص بالزعامة، وصل على سيدنا محمد من كانت ظله الغمامة، وصل على سيدنا محمد خير من شرف أرض رامة، وعلى آله وأصحابه الذين دافعوا عن الدين بغية الحماية والسلامة صلاة دائمة مستمرة باقية إلى يوم الدين.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
2: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لافارينا، تشكيل كبيرة من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي.

0: Ali Asulu.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.
2: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عنده.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباحٍ

وغرامي وهيامي. أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
11: سماك كومباني،
12: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
11: سماك كومباني.
13: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
0: الحمد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه. وقد بيّن الحافظ النووي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص في حسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد باللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف تصير، كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد لتحسين هيئتها فيعتبر شيئا حسنا عندهم. أما الحنابلة فيرى بعض فقهاء الحنابلة بأن حلق اللحية محرم، فقالوا الرجل عليه أن يعفي لحيته وأن لا يأخذ من طولها وعرضها بشكل كبير، بشكل كثير يعني، والأحسن في اللحية أن تكون كثة بحيث لا يرى الجلد أثناء التخاطب مع هذا الإنسان الذي أعفى لحيته. وقالوا يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. فإذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة يجد أن بعضهم يقول بكراهة حلق اللحية للرجل، وأن بعضهم يقول بالتحريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا، كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة، يعني حلقه بالمرة، مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحفو الشاربة وأعفو اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب. وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه، يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

فانتبه معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان، وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدا.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
6: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك، ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
7: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
8: نصيحة في دقيقة، نصيحة لخطيب الجمعة. إذا أردت أن تقوم خطيبا للجمعة فينبغي أن تكون من المتعلمين وأن تعرف ما هي أركان خطبة الجمعة. الجمعة لا خطبتان قبل الصلاة، ما هي أركانهما وماذا ينبغي أن تفعل وما هو المستحسن؟ الخطيب يقول الفقهاء لا يحرك يديه ولا يحرك جسمه يمينا وشمالا، بل هكذا يكون متوجها، وإذا أراد تنبيه الناس يرفع صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه نذير جيش، حتى ينبه الناس، حتى يلتفتوا إليه، حتى ينتبهوا لما هو يلقيه إليهم من العلم. ثم ينبغي أن لا يطيل الخطبة بحيث يمل الناس، وألا تكون قصيرة جدا بحيث لا يحصل المقصود فيكون معتدلا. ثم قال الفقهاء يجب على الخطباء على المنابر في يوم الجمعة أن يذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فقط القصص والحكايات، ليس فقط السيرة، ليس فقط الغزوات، لا، إنما الأهم أن تذكر عقيدة أهل السنة. قال الفقهاء يجب ذلك، لا سيما أن الناس محتاجون لذلك احتياجا بالغا، لأن الفساد انتشر كالريح الآن بين الناس. فهذه من نصيحتي لخطيب الجمعة.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في

0: وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
0: وشو رقمه؟
1: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي
0: تمام
1: 03-793-911.
0: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محلك كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سالة الخير منكم للمحتاجين.
10: حكاية من كل بيت،
11: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا المخبى ورا البواب المسكرة.
12: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
11: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 5 بعد الظهر.
12: من بيت لبيت بتسافر لحكاية،
11: حطوا ريمايندر فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عنده.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أصل الشرح أن هذا فصل معقود

0: ببيان أركان الصلاة. أركان جمع ركن، الركن يعني ما يكون جزءا من العمل، والعمل لا يصح بدونه. أما الشرط ليس جزءا من العمل، لكن هذا العمل لا يصح بدون هذا الشرط. نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة. أما لما نقول النية للصلاة، النية جزء من الصلاة، فهذه ركن. وأيضا يسمى الركن عند العلماء الفرض، يعني إذا قلنا فروض الصلاة كما إذا قلنا أركان الصلاة، إذا قلنا فروض الوضوء كما إذا قلنا أركان الوضوء، ولا فرق بين الركن والفرض والواجب هنا. أما في الحج هناك فرق، في الحج أركان الحج ويقولون واجبات الحج. الأركان في الحج إذا تركها لا يصح حجه، كطواف الإفاضة مثلا، والنية مثلا، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في عرفة، هذه تسمى أركانا. وتوجد واجبات، هذا الواجب في الحج إذا تركه يأثم عليه فدية، لكن لا يفسد حجه بذلك، بترك هذا الواجب الذي هو من واجبات الحج. أما الركن إذا تركه فالعمل لا يصح، كما يحصل من بعض الناس يرجعون من مكة ولم يطوفوا طواف الإفاضة، أو داروا حول الكعبة لكن لم يكن هذا الطواف صحيحا، مثلا طاف حول الكعبة ووضوءه منتقد، يعني ليس متوضئا، لا يصح الطواف حول الكعبة، لا بد له من رفع الحدث الأكبر والأصغر. فإذا كان على غير وضوء لا يصح طوافه. وحصل من بعض الناس أن رجع من مكة ولم يطف طواف الإفاضة، فهذا بعد الإحرام في رقبته، ما تم له الحج بعد. وهذا الطواف له وقت يبتدئ من منتصف ليلة العيد، لكن إلى نهاية العمر يبقى وقته، يعني يلزمه أن يرجع. لو كان سافر إلى مصر أو إلى بلاد الشام يلزمه أن يرجع إلى مكة ليطوف الطواف، طواف الركن الذي لا بد منه لصحة الحج. قال المؤلف رحمه الله: أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل، يعني لا بد أن ينوي الصلاة حتى تصح صلاته، ويعين ذات السبب أو الوقت، وينوي الفرضية في الفرض. الشرح أن النية هي ركن من أركان الصلاة، وهي عمل قلبي، يعني ليست عمل اللسان النية، فلو هو أجرى على لسانه قال نويت أن أصلي فرض العصر، لكن ما أجرى النية القلبية على قلبه حين قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، ما صح، كأنه ما حصلت منه النية القلبية، كأنه ما نوى. يعني إذا أجرى النية على اللسان ولم يجرها على القلب فما حصلت النية، لأن النية عمل قلبي. ما هي النية؟ قصد الفعل بالقلب، هذا معنى النية، مقرونا بأول العمل. هنا في الصلاة لابد أن يقرن هذه النية أثناء تكبيرة الإحرام، أثناء قوله الله أكبر، في أي لحظة أوقعها أجراها على قلبه صحت هذه النية. ومعنى حين نقول أوقعها أجراها على قلبه يعني أنه قصد ذلك، واضح؟ لما نقول أنه أوقع هذه النية أجراها على قلبه أي قصدها في قلبه، مجرد أن يقصد في قلبه أنه يصلي فريضة العصر، فرض العصر أثناء قوله الله أكبر، هذه نية. يعني ليس شرطا أن يجري لفظا بعينه، إنما الذي لا بد منه أن يقصد هذا الفعل بقلبه، بقلبه يقول أصلي فرض الظهر أو فرض العصر. وعلى قول عند الشافعية لو تجردت هذه النية عن الفرضية يصح، يعني لو قال أصلي العصر أصلي الظهر، هذا أخف على بعض الناس الذين يظنون، بعض الناس يظنون أنه كيف أنا أوقع هذا كله أثناء قولي الله أكبر، وسهل جدا، إن تعود على ذلك يجده سهلا ليس أمرا صعبا. فهؤلاء مثل هؤلاء ماذا نقول لهم؟ قل أصلي العصر أصلي الظهر أصلي الصبح أثناء قولك الله أكبر لنقطع عنه هذا، وإلا فهو شيء سهل بدون أن يمد، لأن بعض الناس تسمعونه كما أسمع أنا يمد يقول الله أكبر حتى يجري هذا على قلبه، لا حاجة إلى هذه الإطالة. والأصل أن لا تطيل هنا، الأصل أن تقول الله أكبر. المد هنا كم حركة في لفظ الجلالة؟ الله يمد حركتين. فعلى كل لو مد هذا المد اللي هو كنحو الذي قلته الآن لا يفسد، لكن الأصل أن يفعل كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلم بالتلقي وبالإسناد، كيف الصحابة رووا عن الرسول ثم أخذ التابعون وهكذا إلى أن وصل إلى الأئمة الذين دونوا هذا وعلموه الناس. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد في التكبير، لا يمد هذا المد الذي يفعله بعض الناس. وأنتم مطلوب منكم لأنكم أهل الحق أهل السنة والجماعة أن تكونوا قدوة للناس، لا أن تكونوا سببا لنفور الناس. الناس الذين ما سمعوا مثل هذا يستغربون، إذا دخلوا المسجد هنا وواحد أول مرة يدخل وجدك تقول الله أكبر وأنت مأموم، المأموم يجهر أم يسر؟ يسر. من الذي يجهر بالتكبير؟ الإمام، مطلوب من الإمام أن يجهر، أما المأموم يسر. وكذلك ما تعرفونه من جهر بعضهم في القراءة، المطلوب من هؤلاء المأمومين أن يسروا في القراءة. نحن نسمع قراءة الإمام كما اليوم في صلاة الجمعة، ثم بعد قراءته الفاتحة نحن نقرأ الفاتحة. كيف نقرأ الفاتحة؟ سرا أم جهرا؟ سرا. فإذا جهرت وقعت في الكراهة، مش حرام ولا تفسد صلاتك، لكن وقعت في الكراهة، خالفت السنة. أنت مطلوب منك وأنت مأموم أن تسر في القراءة، لا أن تجهر بالقراءة. طب إذا واحد هلق في المسجد مثلا كان في 500 واحد وكل واحد صار يجهر، شو بيصير؟ ماذا يحصل؟ يتشوش الإمام ويتشوش المصلون، والتشويش على المصلين حرام. لو كان بالقراءة، قد واحد يقول يا ما عم نصلي كمان هون إذا شوشت على المصلين، لو كان بالقراءة لا يجوز أن يشوش على المصلين. فكل منا لينتبه إلى هذا، ومتى يجهر؟ في قول آمين، حين يؤمن الإمام، ليس يسبقه. كثير من أهل بلادنا يسبقونه، بل بعضهم قبل أن ينطق بالنون، وليس هو يمد المد اللازم هنا الذي هو ست حركات ثم يمد في الياء التي قبل النون، وبعضهم يسبقه في قول آمين. السنة أن يؤمن المأموم مع تأمين الإمام، وورد في الحديث أنه إذا وافق تأمين المصلين تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهؤلاء المصلين، إذا جاءوا بذلك على الوجه الصحيح على الوجه الوارد، كما نحن نفعل لأنكم تعلمتم. نحن نؤمن في صلاة الجمعة في الصلاة الجهرية مع تأمين الإمام، فإذا وافق هذا التأمين تأمين المصلين تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهؤلاء المصلين. لذلك العناية بالاتباع أمر مهم، لأنك إن أتيت بهذا العمل أو بهذا الذكر موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بذلك أنت تنال الفضائل التي ذكرت التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح أن النية هي ركن من أركان الصلاة وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، لكن منه حرام، ليس شيئا حراما وليس شيئا منكرا. فالأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة في التكبير، ويجب مع ذلك أن يعين الصلاة التي لها سبب كالخسوف. صلاة الخسوف سببها الخسوف، صلاة الكسوف سببها الكسوف الذي يحصل في الشمس، الكسوف الذي يحصل في القمر، وهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة التي لها وقت قد ضحى، صلاة الضحى لها وقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد نحو ثلث ساعة من شروق الشمس، هذه تسمى صلاة الضحى، كان الرسول يصليها صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثماني ركعات، تصليها ركعتين ركعتين، هذه سنة وفيها ثواب عظيم، والرسول ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة. سبحة الضحى معناه صلاة الضحى، هذه الصلاة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها أجر عظيم. وكان شيخنا رضي الله عنه قال لي ذكرني كل يوم قبل أن يدخل وقت الظهر بصلاة الضحى، لأنه من كثرة انشغاله بتعليم الناس وقضاء حوائج الناس قد ينسى، فقال لي كل يوم ذكرني بصلاة الضحى، وكان يصليها كل يوم رضي الله عنه. وأن ينوي إن كانت الصلاة مفروضة أنها فرض، فإذا كان هذا المصلي صغيرا لا يلزمه أن يقول أصلي فرض العصر، يعني دون البلوغ، لأنه لا يوجد شيء فرض عليه الآن هذا الصغير. لكن إن قال الصغير دون البلوغ أصلي فرض العصر يجوز، لأن معناه الذي هو فرض على المكلفين، أو يكون المعنى الذي هو بالنسبة لي صورة الفرض، أما بالنسبة للبالغ فرض، بالنسبة للصغير الذي دون البلوغ هو يعمل صورة الفرض. فإذا قال أصلي فرض العصر أو فرض الظهر أو فرض الصبح، الصغير الذي دون البلوغ جاز ذلك ويكون له معنى صحيح. كل ذلك يجب تحصيله مع التكبير، أي ضمنه في مذهب الإمام الشافعي، يعني أثناء التكبير بين الهمزة والراء أن يوقع هذا القصد، هذه النية، يقول بقلبه مثلا أصلي فرض الظهر، يعني حين يذكر الفقهاء يقول بقلبه مثلا لا يقصدون أن هذا اللفظ، أن إجراء هذا اللفظ متعين، إنما يريدون بذلك ضرب المثل لتعرف أن المقصود أن تقصد هذا بقلبك، أن تقصد فعل الصلاة بقلبك، أو أصلي فرض العصر أو أصلي الضحى أو أصلي الوتر. وقال بعض الشافعية إن نية الفرضية غير لازمة، فتصح الصلاة بدونها على هذا الوجه، وهذا في تسهيل، طالما في تسهيل نحن نترك الناس على التسهيل إن أرادوا التسهيل، والذي يريد الاحتياط نقول له، الذي يريد الاحتياط يقول فرض العصر، فرض الظهر، فرض الصبح، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله ويقول بحيث يسمع نفسه، يعني القراءة حتى تكون مجزئة معتبرة صحيحة كافية لابد أن تكون بحيث يسمع نفسه، يعني يقرأ بحيث يسمع نفسه، ليس بحيث يسمع غيره. فلو كان مانع منعه من سماع قراءة نفسه ولولا المانع لسمع، فالاعتبار في حال عدم وجود المانع. واحد أراد الصلاة ورشة عمار برا أو تركتور عم بحفور أو عم بيشيل الزفت، وهو صار يقول على حسب العادة، الآن أنا أسمع نفسي بس ما عم بسمع كل المسجد، هو هذا شوي بيعطي، فإذا كان في برا ورشة ما حأسمع حالي، فشو بعمل؟ برفع صوتي حتى أسمع نفسي مع وجود هذا المانع من سماعي نفسي؟ لا يلزمني ذلك، ببقى على الأصل وهو أنني أقرأ بحيث أسمع نفسي لولا وجود هذا المانع. أو واحد مثلا طرأ عليه علة في أذنيه وإن قرأ بحيث يسمع نفسه على حسب الأصل ما عم يسمع، في عنده شيء بديناه، هل يلزمه أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه مع وجود هذا المانع الطارئ؟ لا. لذلك استعمل الفقهاء وجزاهم الله خيرا هذه الكلمة بحيث يسمع نفسه، ولو كان مانع منعه من سماع نفسه ولولا وجود المانع لسمع نفسه، فيقرأ بحيث يسمع نفسه لو لم يكن هذا المانع. ككل ركن قولي، يعني أن الأركان القولية لا بد فيها من القراءة بحيث يسمع نفسه. ما في شيء بيقول الفقهاء هنا أنه يقرأ بقلبه، لا، بعض الناس هكذا يفعلون، لا يقرؤون بلسانهم هذه الأركان كالفاتحة والتحيات والسلام، إنما يقول أنا أقرأ بقلبي. لا يصح، هذا شيء ليس له اعتبار، أن يقرأ بقلبه ما صحت صلاته إن فعل ذلك. وهذا يحصل من كثير من العوام، أنك لو كنت تجاوره متصقا به لا تسمع شيئا. هو الأصل أن يسمع هو نفسه، لكن حتى يعني حرف السين الصاد كل هذا لا يرى أثر عليه، وبعضهم إلى درجة أنه لا يحرك فمه، يعمل هكذا لا يحرك فمه. طب إذا كان لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه تحصل القراءة؟ لا، هذا أتعب نفسه على الفاضي، وهذا يدخل في من يدخلون تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أتعب نفسه بأن سهر وعمله ليس مقبولا، لأنه ليس صحيحا، لأنه ما وافق شرع الله، وما أكثر منهم كذلك. لما كنت أخطب الجمعة في البسطة وأنا على المنبر أرى بعض الناس يدخلون إلى المسجد يريدون بحسب الظاهر صلاة ركعتي تحية المسجد، فأنا أقول في قلبي سأجري يعني الحروف على قلبي لأرى كم يأخذ هذا الإنسان من الوقت. ففي أكثر من مرة أجريت على قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، أخونا ركع، ما يعني لا يتصور بحسب العادة أن يكون قرأ الفاتحة، فماذا فعل؟ وقف، وبتشوفه بالعزوات بيقول الفاتحة، بعض الناس بيقول ولا الضالين آمين، يعني ما قرأ الفاتحة. طب أنت يعني تريد أن تظهر للناس أم تريد أن تفعل طاعة حتى تكسب الأجر والثواب؟ أنت دخلت المسجد، أتيت من البيت، تحملت هذا، لماذا فعلت ذلك؟ لتعمل صورة أم تريد أن تعمل عبادة حتى يكتب لك الأجر؟ إذا أردت العبادة التي تكون سببا لتثاب لابد أن تأتي بها على ما يوافق شرع الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هو أرشد الصحابة، يعني كأنه يقول خذوا عني الصلاة، قال خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك الحج، مناسك العمرة. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني معنى ذلك أن هذه الأفعال التي أفعلها في الصلاة هي أدلة، خذوها، خذوا هذه الصلاة التي صليت. فقهاء لما ينصون يقولون يفعل كذا، يرفع يديه كذا بصفة كذا، يقبض بصفة كذا، يركع بصفة كذا، أين أتوا بهذا؟ مما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فترى أحيانا الصحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى عند الكوع، عند الكوع الذي هو هذا، ورأيته ورفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، هذا المنكب هنا منكب وهنا منكب. فأخذوا الصحابة جزاهم الله خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا وعن أمته خيرا هذا، ونقلوه، ثم أولئك الذين سمعوا من الصحابة نقلوه. مش هناك منقول نحن الإسناد له اعتبار، مش الواحد بيألف من عنده أو بيقول أنا رأيي كذا، أنا رأيي كذا، رأيي أعمل هيك، ما رأيي هيك، لا، هون ما في مجال للرأي في هذا، هنا الاتباع. كيف يكون هذا الاتباع؟ بمعرفة كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصل بالإسناد عن طريق الصحابة. عشان هيك العلماء قالوا من سب الصحابة جملة كفر، من طعن في الصحابة جملة كفر، لأنه طعن في الدين. حتى القرآن الكريم كيف وصل إلينا؟ عن طريق مين؟ الصحابة. فإذا واحد قال كل الصحابة همج كفر، أو قال كل الصحابة كذابون كفر، لأن الدين إنما وصلنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الصحابة. لذلك كان من يطعن في كل الصحابة أو يشتم كل الصحابة طاعنا في الدين، لأنه ما وصلنا الدين إلا عن طريقهم، فجزاهم الله خيرا. لما واحد يقول لك ليش الفقهاء قالوا يفعل كذا، يقف كذا، يرفع يديه بصفة كذا، مما أخذه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر وهو ثاني أركانها، ومعنى كلمة الله أكبر، الله أكبر كبير قدرا، أي أكبر من كل شيء قدرا، ليس معناه أن الله له حجم، وهذه الكلمة سيأتي تفصيل فيها، تلفظ كما نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ليس الله أكبر كما يقول بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا فاسد، وليس الله أكبر، بعض الناس يكتبون الله أكبر، حتى بعض المؤذنين إن أنصت لأذانه يأتي بواو بين لفظ الجلالة الله وبين لفظ أكبر، وهذا فاسد ومعناه فاسد، لأن المعنى يصير يوجد ما هو أكبر من الله، أعظم من الله، وهذا المعنى فاسد. وإذا قال أكبر، هذه الكلمة معناها جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، يعني هذا شتم لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك اتساهل فيها مرأها، بعض الناس تعودوا شو كيف مرأها، هذا يقول كلاما فاسدا، هذا يقول لفظا لا يليق بالله، كيف شو مرأها هاي. بعض الناس هيك بيقول لك، ما تشدد، ما تعمل حنبلية. هلا إيش الإمام أحمد شو شبه من السلف الصالح رضي الله عنه، كان صديقا رضي الله عنه، من أكابر أكابر الأولياء، من المجتهدين. بعض الناس تعودوا هيك، يقول لك ما تسؤ لي يا حنبلية، أو ما تعمل شو، أنت عارف شو عم تحكي، عارف لمين عم تنصب أنت هذا الانتقاد، لإمام من أئمة المسلمين يتبعه آلاف مؤلفة من المسلمين في مذهبه، وهو من أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة. الشرح أن مما هو لازم لا يصح التكبير بدونه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه جميع حروفه، مش بحيث يسمع نفسه بعض الحروف والباقين، ليس بحيث يسمع نفسه، لا يصح. وكذا كل ركن من الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فإنه يشترط فيه أن ينطق به بحيث يسمع نفسه، لأن هذه كلها أركان قولية، الركن القولي الشرط فيه أن ينطق بحيث يسمع نفسه، ليس له أن يقول أقرأ في قلبي. مسألة: إن كان بلسانه اضطراب لا يمكنه أن يفصح بالتكبير، أو كان أخرس، بعض الناس الله ابتلاهم بالخرس وهذا مستحيل على الأنبياء، أو مقطوع اللسان، فإنه يجب عليه أن ينوي التكبير ويحرك لسانه وشفتيه بقدر ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخذت منه قواعد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني هذا الإنسان قطع لسانه لكن يستطيع أن يحرك شفتيه، فيأتي بما هو يستطيعه مما هو يلزمه، لا يترك الكل. واحد مثلا عجز عن القيام في الصلاة، لا يقال له خلص عجزت عن القيام ما تصلي، لا تصلي، لا، فأتوا منه ما استطعتم. الفقهاء يقولون فليصلي جالسا، عجز أن يصلي عن أن يصلي جالسا، يقول الفقهاء فليصلي مضطجعا مثلا على جنبه، وهكذا. إنه بعض الناس يمرض، يتعب، يصيبه شيء فبيوم بيترك الصلاة، أو بعض الناس بفوت على المستشفى، مجرد أن دخل المستشفى بيترك الصلاة، بيقول لك ليس على المريض حرج، يورد النص القرآني في غير محله. الآية الكلام فيها عن الجهاد، إذا كان إنسان مريضا ودعا الإمام المسلمين إلى الجهاد بحيث لا يقدر على أن يذهب للجهاد، أو كان أعمى لا يستطيع أن يخرج للجهاد، هل عليه بأس، عليه معصية إذا ترك الخروج؟ لا، بس الآية عن من؟ الكلام فيها عن من؟ عن الشخص الذي عجز بسبب المرض أو العمى عن الخروج للجهاد، ما عليه حرج، ليس عليه معصية. هلا نحن برمضان والصوم فرض، طيب واحد مريض فعجز عن الصوم، هل يطالب بالصوم مع كونه عاجزا عنه؟ لا، بس إني من عندهم بيحكوا بيقول لك ليس على المريض حرج، خلاص ما ليس عليه حرج، ليس على المريض حرج بمعنى أنه إن عجز عن الإتيان بكل ما هو لازم أتى بما يستطيعه مما هو لازم، مش معناته بيترك كل اللازم، ففات على المستشفى ويضره لو وقف، شو بيعمل؟ يصلي وهو مستلقٍ، يضره لو صلى على جنبه يصلي وهو على ظهره، يضره لو صلى على ظهره لو كان منبطحا على بطنه يصلي، لا يترك الصلاة، فأتوا منه ما استطعتم. طيب يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وهذه ركن من أركان الصلاة، بيتركها بيقول لأني مريض ليس على المريض حرج، لا، يأتي بالفاتحة وهكذا. وكيف يعرف؟ بأن يتعلم. امتى يا احبابنا انتم من المتعلمين؟ امتى الواحد بيتيمم؟ اذا اجى عبيله يتيمم ولا للعذر؟ اذا اراد الصلاه للعذر. بعض الناس اللي انا شفتهم بعيني من كبار السن ببيروت، كان اذا واحد منهم اصاب الزكام شويه رشح شويه قريب بيتيمم، على زعمه بيتيمم، كمان مش تيمم مظبوط، كمان كيف بيتيمم؟ بجيب المخده بيطرق عليه بيمسح وشه بيطرق عليه وبيصلي، قال على زعمه، هو شو مرشح؟ كيف هذا؟ وهذا كان صورته صورة المتعلم، مش تعلم عند الشيخ عبد الله، لا، صورته صورة من تعلم. فهل يجزئه ذلك؟ هل يصح ذلك؟ لا، هذول عندهم استهتار، هذول عندهم استهتار، لكن الويل لهم إن ماتوا ولم يتوبوا ولم يصلحوا ما أفسدوه، الويل لهم. كنا نروح على مسجد رمل الظريف، كان اسمه لأنه قريب من بيتنا، على اسمه مسجد الفاروق صار. فكنت أرى بعض كبار السن يا أحبابنا، وأنا صغير كنت يمكن عمري 8 سنين، يأتي المسجد الشتوية فيضرب على الحائط، حائط بويا مش حجر كمان مثل هذا، ويتيمم على زعمه وهو ظاهر من بيته شكله منشط، يعني جاي من البيت على المسجد يضرب على الحائط على يتيمم وبيصلي، هل يكبر منه ذلك؟ لا. هل يصح منه ذلك؟ طب لو كان معذورا له أن يتيمم يضره الماء، مش على الحائط البويا بيضرب حتى يتيمم. شوفوا قديش في أغلاط، شو سببها؟ الجهل، سببها الإعراض عن مجالس أهل العلم الثقات، هذا ما يوصل هؤلاء لهذا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن يجهر بالتكبير الإمام، وأحب أن يجهر بالتكبير ويبينه، يعني أن يخرج كل حرف من مخرجه على الوجه الكامل مع التبيين يعني، وهذا نص للإمام الشافعي في كتاب الأم. ولا يمطقه، التمطيط الفقهاء يقولون معناه زيادة المد على المد المشروع، هذا التمطيط. بتسمع بعض المؤذنين إذا بتعد على أصابعه الحركات، في منهم زادوا على 25، زادوا أكثر من 25، هذا يسمى تمطيطا، هذا غير اللي يسموه لعب الحنجرة اللي بيعمل هيك بيعمل هيك، هذا شيء آخر، هذا كمان ليس مشروعا في الأصل. هذا الأصل أن يأتي به باللفظ على الوجه الذي يتلفظ به مع مراعاة المد على حسب ما ذكر أهل التجويد، هذا الأصل. فمكروه له أن يزيد في المد على ما هو مشروع، ولا يمططه، وإنما يجهر الإمام ليسمع المأموم. أما المأموم لا يجهر، مين بده يسمع؟ هو بحيث يسمع نفسه. والتمطيط هو المد الزائد، يعني الزائد على ما هو مشروع عند أهل التجويد. وأما المأموم فلا يستحب له الجهر به بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، لأنه لا يتبعه غيره. الفقهاء بيذكروا بالمسائل البسملة عند الطعام، يقولون يستحب أن يبسمل عند كل لقمة، يعني أن يقول بسم الله بسم الله بسم الله عند كل لقمة، سنة هذا. وأن يسر بهذا إلا أن يكون عالما يتبع فيجهر حتى يتبعه غيره. يعني هون الأصل هو أن يسر بسم الله، بيقولها سرا، إلا أن يكون عالما يتبع حتى يتبعه الناس يجهر. فهون الإمام هو الذي يجهر والمأموم يسر، لأنه لا يتبع غيره المأموم، بل يأتي بالواجب، وأقله أن يسمع نفسه، وإن كان أقل من ذلك لم يعتد به. هذا نص الفقهاء، يعني إن كان نطق به أجرى على لسانه ولم يكن بحيث يسمع نفسه فلا يعتد به، يعني منه صحيح منه مقبول، ما حصل اللازم في تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام شو حكمها بالصلاة؟ ركن. وإذا لم يصح ركن من الصلاة ما صحت الصلاة. أن في ناس بيتساهلوا، في ناس بيتساهلوا، قال إن لم يأتي بها بحيث يسمع نفسه لم يعتد بذلك، يعني ما صحت صلاته، لأن ذلك ليس بتكبير بل هو حديث نفس. يعني هذا العلماء لا يعدونه تكبيرا، إنما يعدونه حديث نفس، كيف الواحد عم بيحكي مع حاله يعني بجواته، لا يعد تكبيرا، فنقص ركن هنا من أركان الصلاة فما صحت هذه الصلاة. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل نشروا الحق وعلموا الدين حتى صارت بيروت منارة العلم والحضارة.

0: المحدث الشيخ محمد الحود المتوفى سنة 59 و800 وألف قال في كتابه المسمى العقيدة الفائقة:
1: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية والمكان والحدوث.
0: الله خلق كل الأجسام فليس جسما، فهو منزه عن الجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات البشر.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته.

0: مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخري المتوفى سنة 1995 قال في كتابه الكفاية لذوي العناية:
1: وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك.
0: فالله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تتصوره الأوهام.
1: قال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

0: مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجار المتوفى سنة 31 و900 وألف، قال في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار:
1: ومعنى العلي المتعالي في جلاله، والمراد به علو القدر لا علو المكان، لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة.
0: الله هو خالق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو خالق الجهات كلها فلا يحتاج إليها.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب

وجب تنزيه الله عن الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.

0: وتتوالى الإنجازات والمؤسسات،
1: تشييد مساجد ومصليات ومراكز تعليم القرآن الكريم،
0: جمعية كشافة المشاريع،
1: جمعية مرشدات المشاريع،
0: الدفاع المدني المشاريعي،
1: إذاعة نداء المعرفة 91.3 FM،
0: مجلة منار الهدى مع ملحق فرح الأطفال،
1: دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع،
0: فرق المشاريع لإنشاد التراث في بيروت وفي كل المحافظات،
1: مركز تجهيز الأضاحي المجاني في بيروت وطرابلس،
0: مراكز المشاريع للمهارات النسائية في كل المحافظات،
1: مستوصف الشيخ نزار حلبي بيروت،
0: مركز ابن النفيس الطبي بيروت،
1: مستوصف الأمانة طرابلس،
0: نادي المشاريع الرياضي بيروت،
1: نادي الرشاد الرياضي طرابلس،
0: نادي شباب المنيا الرياضي الشمال، إلى جانب عدد كبير من القاعات والملاعب المغلقة في كل المحافظات.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. ومنرحب بكل أحبابنا اللي عم بيتابعونا ومنقول لهم ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وين ما كنتوا مين ما كنتوا. حبينا أنه نذكر أنفسنا ونذكركم بأهمية أنه نبقى محافظين على طاعاتنا حتى في يعني أشد الأوقات قسوة، لا نترك الالتجاء إلى الله، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، هو الذي يبتلي وهو الذي يرفع البلاء، وهذه الدنيا دار ابتلاء. هنيئا للمؤمن الذي أخلص لله تعالى نيته وصبر على ما نزل عليه من بلاء. وكلنا منعرف أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كم من أنبياء قتلوا، سيدنا زكريا كلنا منتذكر انه نشر بالمنشار، وسيدنا يحيى عليه السلام كلنا منتذكر انه قطع رأسه. نبي افضل خلق الله، النبي في زمانه افضل خلق الله، وكل الانبياء هم افضل خلق الله تعالى، يقطع رأسه، الله اكبر. فلذلك يا احبيبي لابد من الصبر في كل الحالات، في السراء والضراء ينفع الصبر، مفتاح الفرج، والصبر بإذن الله تعالى بلسم ودواء.

أحبابي، في أوقات العسر والملمات والمنغصات يلجأ العبد المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى بالطاعة والصلاة. تعرفوا أنتم أفضل الطاعات، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في أوقاتها. ألا فيعلم أنه ما من أمة إلا وقد فرضت عليها الصلاة، من أمة أول الأنبياء والمرسلين وأبي البشر أجمعين، سيدنا آدم إلى آخرهم رسالة، وأرفعهم رتبة ومكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فبعضهم فرضت عليهم الصلاة مرة في اليوم والليلة، وبعضهم مرتين، وبعضهم كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وهذا من اختلاف الشرائع. وإنما حصل اختلاف الشرائع بسبب اختلاف مصالح العباد، أما دين الأنبياء فهو واحد، هو الإسلام، واعتقادهم واحد أن الله تعالى واحد لا شريك له. إن أعظم الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى الصلاة، فكل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، وفي ذلك دلالة عظمى على رفعة شرف الصلاة.

والصلاة أفضل الأعمال البدنية. يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي العصر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالصلاة شأنها عظيم، فإنها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس معناه أنه تصير في وجوههم ندبة أو بقعة سوداء من كثرة وضع الجبهة على الأرض، بالمعنى أنه تظهر على وجوههم علامة المتقين، لأنهم يحافظون على الصلوات ويتقنونها فيصلونها تامة بركوعها وسجودها. قال مجاهد: نور في وجوههم من الخشوع، ذكره القرطبي في تفسيره. فالمؤمن الذي صارت في قلبه حلاوة الإيمان عندما ينظر إلى هؤلاء الأتقياء يظهر له على وجوههم أنهم من أهل التقوى، فيذكر الله إذا رآهم. هؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، رواه ابن ماجه.

دخل لص بيت مالك بن دينار رحمه الله وهو من الصالحين الكبار، يبحث عن شيء يسرقه لكنه لم يجد. وبينما هو كذلك هذا اللص يفتش عن شيء لعله شيء قليل، إذا برجل واقف أمامه وهو مالك لكنه كان يصلي. عندما سلم ونظر إلى اللص قال: جئت تسرق متاع الدنيا ولم تجد، فهل لك في الآخرة من متاع؟ فجلس وهو يتعجب من الرجل، فبدأ مالك يعظه والرجل يبكي، وهكذا حتى تاب، فذهبا معا إلى الصلاة. وفي المسجد تعجب الناس من أمرهما، أكبر عالم في زمانه مع أكبر لص في زمانه.

يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لقد فتح الله عز وجل في هذه الآية العظيمة آفاقا واسعة للمؤمن. لماذا؟ ليستعين بها على جميع ما يتعرض له ويصيبه من البلاء والهموم والأوجاع، أو حتى لبلوغ ما تهفو له نفس المؤمنين وتتشوق إليه من طلب مرضاة الله عز وجل. فتضمنت هذه الآية الكريمة جلب الخير ودفع الشر. أرشدنا أن نستمد من هذه الآية العون عند المحن لنتجاوزها، فإذا طال بنا الطريق وتتالت المشقات في عمرنا المحدود ننظر فإذا بنا قد أوشكت شمس العمر على المغيب، فلا نجد غير اللجوء إلى الله بفعل الخير والطاعات التي منها الصلاة. ومن الأمثلة على هذا ما أرشد الله عز وجل بني إسرائيل إليه لما اشتد عليهم البلاء من قبل فرعون وأعوانه، فقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.

يسأل سؤال: ما هي الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بالاستعانة بها على أمور ديننا ودنيانا؟ هي الصلاة التي حافظ عليها صاحبها، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: والذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين يحافظون على شروطها وأركانها وواجباتها، ثم مع المحافظة هم مداومون عليها، كما قال عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون. فليس من أولئك الذين يصلونها إذا كانوا مستيقظين، وإذا ناموا وفاتتهم وقاموا ضيعوها فلا يقضونها، ولا أولئك الذين يفرقون بين الصيف والشتاء أو السفر والحضر. بيجي الصيف مبطل نصلي عزامهم، بالشتاء بس منصلي، بالصيف لا، في جبل وبحر وفي تنزه وفي لعب وفي وفي وفي وفي، والصلاة أهم من هذا كله. وفي السفر والحضر، بس بالحضر بيسافروا، بالسفر لا، بالسفر في نزهات، بدنا نتفرج على الأماكن الأثرية، بنتفرج على الإهرامات، على نهر النيل، بنتفرج على الأبراج، نروح على هون نروح على هون، والصلاة أهم من هذا كله. بل المداوم هو من حافظ عليها وداوم على أدائها وإقامتها في جميع أحواله. فالصلاة قرة عينه، والصلاة حياة قلبه، مصاحبة له في جميع تقلبات حياته. وقد وعد ربنا، أو وقد توعد ربنا سبحانه وتعالى المتهاونين فيها بالعذاب، فما بال المنقطعين عنها؟ يقول ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها بلا عذر. لطف الله بنا وبكم.

وقد قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الذي جاء فيه قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته السيدة سارة، وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يلجأ إلى الصلاة، وقد كان هذا دأب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، كما حصل لما كسفت الشمس حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وصلى بالناس صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من الأمثلة، والمقصود التنبيه عليها والتذكير بأهميتها، كما تعتبر الصلاة أفضل ما يستعين به صاحب الهم والمصيبة وفاقد العزيز وفاقد الحبيب، فما أحراه حينئذ أن يسلك هذه الجادة ويجعل الصلاة زاداً يتزود به في صبره لله سبحانه وتعالى.

حبيبي بهالأوقات اللي عم نعيشها، الأوقات الصعبة والدموية أحيانا، شو بده يعمل الواحد؟ منقول إن المؤمن مطالب بأن يفكر أنه قد يكون بينه وبين القبر لحظة، فماذا عساه يقدم لذلك الموقف؟ وماذا أعد لسؤال الملكين منكر ونكير اللذين يقعدان الميت ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر الذي أهلك نفسه وصد عن دين الله وكذب أنبياء الله ومات على غير الإيمان فيقول: لا أدري، فيضربانه بمطرقة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من حوله من غير الإنس والجن. فهنيئا لمن التزم الحق وزين نفسه بالصالحات وأعد الزاد ليوم المعاد حتى يكون على قدم سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، الذي شوهد واقفا على قبر يبكي، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ألم تعلم أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، ومن لم ينج من عذابه لم ينج من عذاب الآخرة؟ فلا تؤخر طرق باب التوبة، ولا تنتظر الأيام تمضي عليك في تلوث وانغماس فيما حرم الله، بل عجل بالتوبة قبل الموت بمحاسبة النفس قبل أن يكون وقت لا ينفع فيه الندم. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن ترزقنا توبة نصوحة، إنك على كل شيء قدير.

معي بس دقيقتين بدي أختم برنامجي بهالكلام الحلو. بيقول: ليس غريبا أن يحدد الشخص تاريخا معينا من الزمن للبدء بمشروع شخصي أو عائلي أو مباشرة تنفيذ خطة أو إجراء تعديل أو تنظيم لعمل قائم. فأشهر الصيف عادة يحدد فيها احتفالات الإسراء الأعراس ورحلات السفر العائلية. أواخر السنة تجرد فيها البضائع وتوضع الميزانيات، وأشهر الخريف تخصص في كثير من القرى لتحضير المؤنة. لكن هذه الفكرة لا ينبغي أن تعمم لتشمل أمورا لا تؤخر. فلبس الحجاب للمرأة لا ينبغي تأخيره حتى تدرك المرأة شهر رمضان، فإنه فرض عليها متى بلغت أن تفعل كل ما أمرها الله به. والتوبة إلى الله من المعاصي كذلك لا تؤخر إلى حين الذهاب إلى الحج. وقضاء ما فات من الصلوات الخمس المفروضة لا ينبغي تأجيلها إلى أيام نتفرغ بها. فلما نؤخر كل هذا الخير؟ وكيف نؤخر التوبة وقد قال ربنا عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن ملك الموت عزرائيل عليه السلام لن يستأذن قبل قبض أرواحنا، فلنكن على استعداد لهذه اللحظة ولنستحضر أن في كل لحظة تمر علينا قد يكون فيها وفاتنا. فهل أدينا ما فرض الله علينا؟ فاجعل ساعتك في هذه الدنيا طاعة، ولا تؤخر ولا تتأخر عن بذل الخير، خاصة إن كان هذا البر من الواجب. التوبة من المعاصي تكون في الحال دون تأخير، وأداء ما فرض الله من حجاب وصلاة وصيام وحج وزكاة هي واجبات لا تؤجل إلى أوقات فراغنا، فعلنا لا ندرك هذا الوقت الذي ننتظره فيفصل بيننا الموت فلا نستطيع أن نتدارك. لطف الله بنا وبكم ووفقنا لما يحبه ويرضى. أحبابي، نوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم. ربنا عز وجل يجمعنا على الخير دائما. ما تنسونا من الخير ومن الدعاء بحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة وكل ليلة على هيئته الشريفة المباركة الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة. ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه. فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه. فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا:

فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر: إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر: وما آيتك؟ قال: الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر: وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال: من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

لدى الحشر يلقى الله، لدى الحشر يلقى الله وهو مطهر بريء

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر، أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض؟ فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.
2: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 19 من سورة الحج إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان إياكم والظلم، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ يعرب بسج، فلنستمع إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن من أعظم الموبقات وأكبر المفاسد وأفحش الآثام التي انتشرت في زماننا وفي مجتمعاتنا الظلم، والعياذ بالله تعالى، فهو ذنب مشين وعار مبين يهوي بصاحبه إلى الحضيض ويعرضه لسخط الله العظيم وعقوبته، ويغرس له في نفوس الناس العداوة والبغضاء، بل ويحمل الناس على الحذر منه والابتعاد عنه وعن أمثاله، كما يحذر أحدنا السباع والأفاعي. فالظالم نادم وإن مدحه السفلة، والمظلوم الصابر سالم وإن ذمه القريب والبعيد. ومن أراد السلامة في دينه وفي دنياه والفوز برضا الله تبارك وتعالى، التزم أوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوضحه وما بينه وما علمه وما أرشد إليه، فأعطى لكل ذي حق حقه، ولم يحمله حب الدنيا على التسلط وعلى الظهور وعلى البغي كحال كثير من الناس اليوم. حملهم حب الدنيا على الفساد وعلى الضلال وعلى سلوك سبل الغي والاحتيال المذموم بغية الوصول إلى المآرب الدنيئة وإلى المقاصد الخسيسة. فظلموا أنفسهم وباعوها للشيطان، وغرهم الأمل فأغرقهم في الظلم، وأوقعهم في حفر الخسران، وأوثقهم بحبال الندامة. وما ذاك إلا بانحرافهم عن تعاليم سيد المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا بانحرافهم عما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قد أمر بالحسنى ونهى عن الظلم ونهى عن الغي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد تضمن المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة الأمر بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، والنهي عن الظلم، وهو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. وقيل هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وربما تعدى ضرر الظلم إلى الناس، كمن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو يأكل أموال الناس بالباطل، كما هو حال كثير من الناس اليوم. فترى من يمنع اليتيم حقه، يقهر اليتيم لضعفه، أو يظلم النساء، يدفع النساء عن حقهن، يأكل ميراث النساء. وهذا شائع عند كثير من الناس في زماننا هذا، وللأسف نسأل الله تعالى أن يسلمنا من ذلك. كثير من الناس ينجرون إلى الظلم، يحملهم على ذلك حب التسلط وحب الظهور، يخوض أحدهم لجج الظلم والظلمات، وينسى ما توعد الله تعالى به الظالمين من الخزي والنكال والعقوبة. وإذا به يتغافل عن ذكر الموت وعن القبر وعن القيامة، فيتمادى في ظلم بعد ظلم بعد ظلم. وهذا حال كل مفتون، فنسأل الله تعالى ألا يجعلنا من المفتونين. وربما لبس الشيطان على بعضهم فركبوا القبائح وظلموا ظلما كبيرا، وظنوا أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، فساقهم إبليس اللعين إلى التباب والوبال والخسران، وظنوا بأنفسهم الكمال والرقي. وهؤلاء حالهم يشبه حال الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وربما انحصر ضرر الظلم في النفس الظالمة، واقتصر شر الظلم على صاحبه دون غيره، كمن يترك الصلاة مثلا بغير عذر، أو يترك الصوم في شهر رمضان بغير عذر، أو يتعاطى ما نهى الله عنه من الذنوب، من الآثام، من الموبقات الأخرى، وهذا يوبق نفسه ويوقعها في شراك جرمه. وربما وقع الشخص في أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله تعالى، من حيث يدري أو لا يدري. وكم من الناس اليوم يتلفظون بكلمات تخرج قائلها من الإسلام، تخرج قائلها من الإيمان، وهم غافلون. وهذا بلا ريب مصداق ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وأكبر الظلم على الإطلاق هو الكفر بالله. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي ارتكبوا أكبر الظلم، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب وكل الظلم دونه. إذن فقد يظلم المرء نفسه من غير أن يتعرض لغيره من الناس، بل لمخالفته أمر ونهي من له الأمر والنهي وهو الله تعالى وحده. فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله أو في نفسه إلا بما أذن الله تعالى فيه، لأن العبد وما يملك مملوك لله تعالى. فربنا عز وجل هو الآمر المطلق فلا آمر له، وهو الناهي المطلق فلا ناهي له. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. ومعنى حرمت الظلم على نفسي نزهت نفسي عن الظلم، فالظلم مستحيل على الله تعالى ولا يتصور في حقه تعالى، فإن الله هو مالك الملك يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. أما العباد فالظلم موجود في كثير منهم، فكم وكم من الناس غرقوا في أوحال الشرور وتمادوا في ظلم بعد ظلم بعد ظلم، وكأنهم ما سمعوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير البليغ من الظلم. قال تعالى في القرآن الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى أيضا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى أيضا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنت النهي والتنفير من الظلم. وقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم: اجتنبوا الظلم، ابتعدوا عن الظلم، اتركوا الظلم، لا تقربوا الظلم، إياكم والظلم. وهو شامل لظلم النفس الذي لا يتعدى ضرره إلى الغير، وللظلم الذي يتعدى ضرره إلى الغير كأكل حقوق الناس، نسأل الله تعالى السلامة من ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فيحتمل أنه على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة فلا يهتدي سبيلا. ويحتمل أن المراد بالظلمات في الحديث الشدائد، كما فسر قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. وقد ذكر هذين المعنيين النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر. فالظالم ينتظر العقوبة، والمظلوم الصابر ينتظر المثوبة، وشتان بين من ينتظر العقوبة وبين من ينتظر المثوبة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث متفق عليه. ومعنى لا يملي للظالم يؤخر الظالم، وفي الحديث وعيد شديد لما ينال الظالم على ظلمه، وبالتالي لا ينبغي أن يغتر الظالم بالإمهال. ولربما عجل الله تعالى العقاب للظالم في الدنيا قبل الآخرة، واستجاب فيه دعوة المظلومين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. والمراد أنها مقبولة لا ترد، وليس المعنى أن الله تعالى يحتجب بحجاب مخلوق، حاشا، فإن الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى من دعوة المظلوم، وهذا فيه تعليم لنا، تعليم للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الظلم، لا شك، لا يظلم أحدا من أمته صلى الله عليه وسلم، وإنما في ذلك تعليم لنا، تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. لذلك لا ينبغي للشخص أن يقحم نفسه في الظلم، لا ينبغي للشخص أن يتعرض لظلم الناس، ولو أن تعرض لكافر بالظلم، فإن الظلم قبيح جدا. وكم من مظلوم وطد نفسه على الصبر واستعان بالله تعالى، فعوضه الله النصر والرضا والأجر. وكلكم يعلم ما كان من إخوة يوسف عليه السلام، كم كادوا له وفعلوا الأفاعيل، وأخذتهم العزة بالإثم، أرادوا قتله ثم اتفقوا أن يجعلوه في الجب أي البئر، وزين لهم الشيطان أعمالهم، ولكن في آخر الأمر نجاه الله تعالى من الغم، وأتى بهم أذلة يطلبون منه الصدقة صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه المعونة وهو يومها على خزائن الأرض. وكم من ظالم جانب العدل وحالف الشر فرغم أنفه وذاق وبال أمره، والتاريخ مشحون بالأمثلة المحفوظة التي تكل بتسطيرها الأقلام وتطول بسردها المقالات. وبالتالي فالعاقل من حفظ نفسه في الدنيا قبل أن يفضي إلى يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمن سمع بهذا الحديث فجدير به أن يتقي الله تعالى وأن يجنب نفسه الظلم، وجدير بمن قرأ أو سمع هذا الحديث وما مر قبله من نصوص قرآنية وحديثية أن يكف عن الظلم، وأن يقيم ميزان العدل ولو على نفسه، فإن الظلم هلاك عظيم وشر مستطير، والعدل منجاة ونور. فطوبى لمن عف عن الإثم ومنع نفسه من الظلم ولم يسعى لنيل ما لا يستحق ولم يصلح دنياه بفساد دينه. فكم من ظالم تحت التراب ندم حيث لم ينفع الندم، وكم من مظلوم في الدنيا سعيد في الآخرة. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. رواه البيهقي. فمن ظن أنه يكرم نفسه بمعصية الله تعالى بالظلم فهو مهين لنفسه في حقيقة الأمر، وسيرى عاقبة ذلك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يحفظنا من الظلم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ يعرب بسج، وكانت تحت عنوان إياكم والظلم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله.

الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله، فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حنن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد كثر الحديث في هذه الأيام عن حكم التعطر بالنسبة للمرأة، وتكلم كثير من الناس في هذا الموضوع من غير علم ولا حجة، وإنما اتبعوا ظنونهم وما تهوى نفوسهم من غير رجوع إلى مذاهب الأئمة المجتهدين وأقوال العلماء المعتبرين. وفي الحقيقة فإن الناس في هذا الأمر أقسام، منهم من يحث النساء على الخروج متعطرات ويزين لهن ذلك ويشجعهن عليه، ومنهم من يحرم ذلك وينهى عنه أشد النهي، بل يصل إلى اتهام كل امرأة تخرج متعطرة بأنها زانية. ولا يخفى على كل من له باع في فقه الدين بأن كلا الرأيين غلط، لا يتفقان مع أحكام دين الله تعالى. فمن جهة، إن الشرع يحث النساء على ترك التعطر والتزين عند الخروج كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره. ومن جهة أخرى، فإن هذا النهي لا يصل إلى درجة التحريم، بحيث لا يجوز لنا إطلاق القول بأن فعل ذلك حرام في الدين مطلقا تستحق فاعلته العذاب في الآخرة، وإنما الصحيح التوسط بين الأمرين، بأن يقال خروج المرأة متعطرة إلى الشارع مكروه كراهة تنزيهية، إلا إن كان قصدها من ذلك فتنة الرجال الأجانب فيصير حراما عند ذلك. والمستند في هذا حديث النسائي وغيره: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقد دل هذا الحديث الصحيح أن المرأة إذا قصدت بالخروج متعطرة فتنة الرجال فهي آثمة شبيهة بالزانية. وأما إذا لم تقصد ذلك وإنما أرادت الفرح بنفسها ففعلها مكروه لا يصل إلى درجة الحرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد في عبارته فقال: ليجدوا ريحها، أي عليها الذنب إن قصدت الفتنة. فاللام في قوله ليجدوا تسمى لام العلة، ومعناها أن مدار الحرمة على نية الفتنة وقصدها. وهناك شبه حول الموضوع لا بد من تبيانها، فقد زعم بعض المدعين بأن اللام في قوله ليجدوا ريحها هي لام العاقبة، وقالوا معنى الحديث أن خروج المرأة متعطرة يكون عاقبته أن يجد الناس ريحها فتكون مذنبة لذلك. في كل حال، قصدت الفتنة أم لا؟ قالوا: فاللام هنا مثل اللام في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي التقطوه ليتخذوه ولدا، فكانت عاقبة الأمر أن صار عدوا لهم. وهذا الزعم غير صحيح من وجوه: أولها أن لام العاقبة يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، كما قال الأهدل في شرح متممة الآجرومية، وابن هشام في قطر الندى، وهذا غير